الحقيقة إنه في إعداد أنا بأعد لي لكل مرحلة في حياتي عشان أعيشها. يعني مثلا قبل ما أتجوز بلاقي نفسي إنه أنا بمر بوقت مسؤولية لوحدي في شغلي، الوقت ده بيبقى بمثابة وقت إعداد ليا علشان أتعلم إزاي أتحمل مسؤولية بيت وأسرة وزوجة. ولو أنا ما عدتش نفسي صح في المرحلة دي، هلاقي نفسي داخل الجواز أنا مش فاهم أي حاجة ومش عارف إزاي أتحمل مسؤولية بيت ولا أسرة، لأني ما عدتش نفسي صح. فإزاي إنه في مراحل في حياتي كده بيبقى اسمها مراحل الإعداد، بتعد مثلا من وانا في الكلية ان انا اكون مسؤولة عن نفسي، بعد كده بتعد من وانا مرحلة ما بعد الكلية ان انا اكون مسؤولة عن بيت واسرة، وهكذا وهكذا. وكل مرحلة اعداد انا محتاج استغلها صح علشان فعلا اتعلم منها الحاجة اللي المفروض اتعلمها فيها.

مش كل المراحل اللي هتعدي عليا هكون عايز اعيشها. خلينا نبقى متفقين، في مراحل هبقى مستمتع فيها جدا، وفي مراحل هبقى مش طايقها ومش طايق اعيشها ونفسي انها تخلص. في مراحل هبقى مبسوط جدا ومنشكح، ودي مراحل مريحة جدا بالنسبة لي، وفي مراحل هبقى مش عايز اعيشها. بس في النهاية احنا بنعيش ده وبنعيش ده، وفي النهاية هي دي الحياة. الحياة مش هتمشي على مزاجي، مش مثلا هقرر انه انا عايز اعيش طول الوقت مثلا في مرحلة الدلع وان انا مبسوط وفرحان ومرفه، لا مش عايز تعدي عليا ظروف صعبة، مش عايز مثلا اخرج من المكان اللي انا مرتاح فيه، مش عايز اسيب الشغل اللي انا بحب الناس فيه. لكن ازاي هعيش الحياة بكل المراحل اللي موجودة فيها؟ لازم اعيشها بحلوها ومرها، لانه هي دي الحياة، وهي دي الحياة اللي أنا وإنت وكل حد فينا عايشين فيها. مش هينفع أفصلها على مزاجي، لكن ينفع أعيشها كده زي ما هي.

محتاجة أحاول أستمتع بكل مرحلة، مش أقعد أرسي حالي وأتضايق وأقول ده حصل غصب عني، أنا داخل في مرحلة وحشة جدا أنا مش عايز أكمل فيها، أنا متضايق أنا قرفان. طول ما أنت بتقول الجمل دي وطول ما أنت عمال ترسي حالك وطول ما أنت مش راضي بالمرحلة اللي أنت فيها، عمرك ما هتعرف تستمتع بحياتك. طول الوقت هتشوف أن الحياة ظلمة وسودة، طول الوقت هتقعد تبص كده انه يا ريتني ما كنت دخلت المرحلة دي، يا ريتني ما كنت اتنقلت من المرحلة دي للمرحلة دي في حياتي. لكن ازاي اتعلم انه اقول جمل ايجابية على كل مرحلة انا بعيشها، حتى ولو هي مرحلة صعبة في حياتي، لكن اتعلم اقول جمل ايجابية، اتعلم اشجع نفسي انه انت هتعرف تعيش المرحلة دي، انت عشت قبل كده مرحلة صعبة في حياتك وتعلمت منها، هتقدر تعيش كمان المرحلة دي في حياتك.

كل ما بكبر كل ما المراحل في حياتي بتصعب أكتر، وكل ما بكبر كل ما بعدي بمراحل مختلفة انتقالية كتير جدا، مش زي ما كنت طفل، مش زي ما كنت مراهق، مش زي ما كنت لسه متخرج من الجامعة. لكن كل ما بكبر وبتعلم حاجات جديدة في الحياة، كل ما مراحل الحياة هتبدأ تصعب شوية بشوية. فمحتاج ان انا يكون عظمي ناشف، محتاج ان انا اكون قوي، محتاج ان انا يكون عندي استعداد ان انا اخوض تجارب جديدة في الحياة وعدي بمراحل جديدة في الحياة، مراحل بضحي فيها بحاجات، مراحل بخسر حاجات عشان اكسب حاجات تانية، مراحل بتعرف فيها على ناس جديدة وبفارق ناس كانوا موجودين في حياتي، بتعلم وبتعود ازاي انه اعيش كل مرحلة كده زي ما هي، ما حاولش افصلها على مزاجي لكن اكون فعلا مستمتع بيها وعايشها كده زي ما هي بالظبط.

ولازم انا وانت وكل حد فينا نبقى عارفين انه مفيش مرحله من مراحل حياتنا احنا بنعدي فيها اعتباطا او صدفه، لكن كل مرحله من مراحل حياتك وحياتي ربنا سبحانه وتعالى بيكون ليه قصد ان احنا ندخل في المرحله دي علشان نتعلم حاجه جديده وعلشان نكون ماشيين في خطه ربنا سبحانه وتعالى، لان كل حد فينا في خطه لحياته ربنا سبحانه وتعالى رسمها له من اول لما كان جنين في بطن امه لحد اخر يوم هيعيشه في الحياه. في خطه ربنا سبحانه وتعالى رسمها لي وفي طريق انا همشي فيه، وكل مرحله في حياتي انا بعدي فيها انا بمشي في الخطه دي وبمشي في مشيئه ربنا سبحانه وتعالى. يمكن يكون المراحل انا بعدي فيها مش كلها انا عايزها، بس انا محتاج ان انا دايما اكون برضخ لإرادة ربنا سبحانه وتعالى واكون واثق ومتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى عايز لي الخير وانه كل حياتي هي في ايده سبحانه وتعالى.

هنعدي بمراحل صعبه في حياتنا اكيد، في مراحل مش هتبقى عجبانه، في مراحل هنبقى نفسنا نرجع لها تاني وما نسيبهاش، في مراحل هنبقى حاسين انه انا مش هنبسط غير لما اعدي فيها. لكن خلونا كده نتعلم ازاي نستمتع بكل مرحله، كل مرحله في الحياه وليها استمتاعها. ما تقعدش كده حاسس انه انا مش عايز اكبر، انا عايز افضل طول الوقت صغير. لا، زي ما مرحلة ان انت يكون سنك صغير ليها استمتاعها، كمان مرحلة ان انت تكون كبير وناضج ليها استمتاعها. مرحلة انك تبقى اب او مرحلة انك تبقي ام ليها استمتاعها. مرحلة انك تبقى بتشتغل او ما بتشتغلش ليها استمتاعها. مرحلة ان انت تكون عندك علاقات كتيرة او ما يكونش عندك علاقات وتكون لسه بتحاول تدور على ناس تعمل معهم علاقات ليها استمتاعها. كل مرحلة في حياتنا ليها استمتاعها، وكل سنة انت بتكبر فيها اتعلم ازاي تستمتع بالسنة دي، لانك لو ما استمتعتش بكل مراحل حياتك في الاخر انت اللي هتخسر، محدش هيخسر غيرك، انت اللي هتعيش حياة كئيبة، حياة متعبة كنت عايز تفصلها على مزاجك. بس للأسف محدش بيفصل حياته على مزاجه، كلنا بنعيش الحياة زي ما هي، والحياة مراحل، فاحنا هنعيش كل مرحلة من مرحلة الحياة، وازاي نتعلم ان احنا نكون بنستمتع في كل مرحلة من مراحل الحياة.

حياة كل حد فينا عبارة عن مراحل، مراحل بنعدي فيها، مراحل ممكن تكون حلوة، مراحل ممكن تكون وحشة، مراحل من كتر ما احنا كنا بجد مستمتعين بيها فاحنا مش عايزينها تخلص، ومراحل من كتر ما هي تقيلة قوي على قلبنا فبيبقى نفسنا انه المراحل دي تخلص بسرعة قوي. حياتنا مش بتفضل ثابتة عند حاجة معينة، لكن بتتطور طول الوقت من ساعة ما بتتولد لحد العمر اللي انت هتسيب فيه الحياة وحياتك مراحل كتير قوي. اللي حياته واقفة عند مرحلة واحدة دي حياة مش صح، اكيد هو مش عايشها صح. يعني اللي حياته مثلا واقفة عند مرحلة معينة في الماضي معنى كده ان هو مش عايش حياته صح، لان حياتنا عبارة عن مراحل كتير قوي. مطلوب مني ومنك ومن كل حد فينا ان احنا نعيش كل مرحلة في حياتنا زي ما هي، مهما كانت المرحلة طويلة او قصيرة، فانا لازم اعيشها كده زي ما هي.

مراحل الحياة متقسمة كده على مراحل في حياتنا الشخصية ومراحل في حياتنا العملية والمراحل كمان في حياتنا الدراسية. حياتنا متقسمة على كمان 3 مراحل، مرحلة الماضي ومرحلة الحاضر اللي أنا فيه ومرحلة المستقبل. وما ينفعش أن أنا مثلا أفضل مركز قوي مع مراحل حياتي العملية وأن أنا إزاي بكبر في شغلي ومركز مع مراحل حياتي الشخصية، أنه مثلا إزاي أن أنا أخطب وأتجوز وأكون عيلة وأكون أسرة. وما ينفعش ان انا ابقى مركز في مراحل حياتي الدراسيه قوي، يعني ابقى مركز قوي بس في دراستي وانسى حياتي الشخصيه وانسى اني اكون علاقات بالناس وانسى انه ازاي يكون عندي علاقات صداقه كتير مع الناس اللي حواليا واكون بختلط بالناس اللي موجودين حواليا. كمان ما ينفعش افضل عايش مثلا في مرحله عشتها في الماضي وافضل عايش على الاطلال بتاعه المرحله دي وعايش على ذكرياتها وانسى اني اعيش الحاضر بتاعي واخطط كمان لمرحلة المستقبل اللي أنا هعيشها آجلا أم عاجلا.

0: يشيبني. برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة
1: نلعب
0: إزاي
1: بقى شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: هما مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

لسه مكملين كلامنا في لا بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل، ودكتور محمد طه بيكمل كده.

0: ده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور، وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية، مش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل حتى الحلم. الأمل في غير موضعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبه مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقه دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواه والمراعاه، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزه اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق فكسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم، بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح. ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح، فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس وأقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي وهو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: حاول تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: عارفة أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بيه وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبداً تكون دايماً حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايماً بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جداً ومرهق نفسياً،
1: وده طبعاً بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت

0: حبيبي.
1: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل. الإيجابية والسلبية عدوى، قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين. السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي، سهل معاهم إن ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك أنت اللي غلطان، رغم أنه هو أساس صارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا أنت مش فاهم إيه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت اللي مسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: مش
1: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت، ودول بقى من اكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
2: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم ان هم غلطانين.
1: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان انه كلام مش كويس بس بيضايق.
2: مش بس كلامهم، لكن اوقات افعالهم كمان.
1: اوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم ازاي.
2: النوع ده خطر لانك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: انا بس عايزك تبقي عارفة انك انت ليا اقرب لي مني، انت عايشة في كل حتة فيا مش هن...
1: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور احمد طه. وعايزة ارحب بدينا. ازيك يا دينا؟
2: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
1: انا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الالعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة امل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور احمد طه بيقول هنا انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
2: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا وما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيكرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء. خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم، بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: بس.
1: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
2: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
1: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
2: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
1: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل حاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم، بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح. ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح، فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس وأقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي هو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه. لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
1: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
0: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي، ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: كيف أحتمل كل شيء بفرح؟
1: الحياة مليانة بالألم، وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايماً كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بي وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبداً تكون دايماً حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايماً بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جداً ومرهق نفسياً،
1: وده طبعاً بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
1: الإيجابية والسلبية عدوى،
0: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
1: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
0: سهل معاهم ان ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك انت اللي غلطان،
1: رغم انه هو اساس صارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا انت مش فاهم ايه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يا عيني.
1: دايما يا عيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت المسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت،
1: ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
0: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين.
1: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق.
0: مش بس كلامهم، لكن أوقات أفعالهم كمان.
1: أوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم إزاي.
0: النوع ده خطر لأنك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بتعمل الفلامنكو للدكتور أحمد طه. وعايزة أرحب بدينا. ازيك يا دينا؟
1: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
0: أنا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الألعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة أمل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور أحمد طه بيقول هنا. أنت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لأ ده بيدي أكتر للناس اللي هو واثق إنهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
1: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا ما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس، لكن ما تعمليش معايا راسك براسي مثلا، انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيكرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم، بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: ورجعنا ليكم تاني وبلعبة جديدة. اللعبة المرة دي اسمها زعلان بيني وبين نفسي. انا بس عايز اصحح حاجة، انا كنت دايما بقول دكتور احمد طه بس هو اسمه محمد طه، فانا متأسفة للغلطة دي. تعالوا بقى نشوف لعبة زعلان بيني وبين نفسي دي بتقول ايه. دي بقى لعبة محيرة جدا للطرف التاني فيها، اللي هو فجأة ومن دون سابق انذار تلاقي مراتك او خطيبتك متغيرة ومش على طبيعتها، كلامها قليل ولو اتكلمت نظراتها غريبة، لو بصت يبقى في حاجة غلط بس انت مش قادر تحددها او تسميها. في ايه؟ مفيش. طب مالك؟ مليش. هو انا زعلتك في حاجة؟ طيب لا خالص. امال في ايه؟ مفيش. ونرجع نلف الدايرة دي من اولها تاني لعدة ساعات واحيانا لعدة ايام.
1: عارفة بقى نور بيقول كده الرجالة بقى لما بيلعبوا اللعبة دي بيلعبوها بطريقة اصعب شوية، طريقة الكهف، بمعنى انه بينسحب كده من العالم في هدوء ويقرر انه ينعزل ويتقوقع كده داخل نفسه. اي صوت ممكن يزعجه، اي حركة ممكن تقرقه، اي وسيلة للتواصل معاه تنتهي بالفشل وربما بالعنف. سيبيني لوحدي شوية، ليه؟ محتاجة ابقى مع نفسي. طب وانا وجودي جنبك مش بيخفف عنك؟ يا ستي بيخفف وكل حاجة بس مش دلوقتي. طيب انت معايا؟ انت هنا؟ لا اعتبريني مش هنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة خد وخد، وبيقول كده انه مثلا موقف لما انا اكون مثلا بضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقه معاها امبارح، واقعد كده مستنيه منها تتغير كده في ثانيه كان كده مفيش حاجه حصلت، واقول لها اهو شوفوا بسلم عليها وهي مكشره ازاي، قلبي ابيض وهي قلبها اسود جدا، هي عادتها كده ولا هتشتريها؟ يبقى كده تبقى بتضحكي ما كنت، يبقى يعني في ضحكتي كده ان انا ما كانتش نيتي صافيه للاخر، وكانت جزء من لعبة، لعبة اسمها خد وخد، الأول خد عطاء وبعدين خد أذى.
1: دكتور محمد طه بيقول إنه مهم قوي نعرف إن اللي بيعمل اللعبة دي وغيرها مش لازم يكون واعي بيها أو ناوي عليها بوضوح، يعني مش لازم الراجل وهو بيصرف يكون عارف إنه هيجي بعد يومين ويزل مراته وولاده بالصرف عليهم، ومش لازم الأم وهي بتهلك نفسها في سبيل ولادها تكون ناوية إن هي تمن عليهم باللي بتعمله عشانهم، ولا لما أتصل بصاحبي اللي في بيني وبينه مشكلة أو أضحك في وش صاحبتي اللي متخانقة معاها مبارح أكون قاصد أو قصدة ألعب اللعبة دي. كل ده بيحصل دون وعي ودون قصد ودون نية، وغالبا الطرفين بيكونوا أغلب من الغلب بس مش لاقيين حاجة تخلي لوجودهم معنا ولا حاجة تبرر ليهم اللي بيعملوه غير شوية الألعاب النفسية الخابية دي. ودكتور محمد طه بيسيب الرسالة وبيقول وأدينا بنتعلمها علشان نكتشفها أول بأول ونوفقها ونوقفها ونخرج منها فورا فورا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة زعلان بيني وبين نفسي، وبيقول كده طبعاً من حق كل واحد يكون ليه وقته الخاص بيه ومساحته الشخصية، بس كل اللي بيحصل في اللعبة دي بنسختها الإنسوية الأنثوية يعني، وهو إنك بتصعبي الأمور على شريك حياتك في العلاقة دي وترهقيه نفسياً جداً لغاية ما يزهق ويفقد الأمل أو يفقد أعصابه، كأنك كده بتختبريه وبتقيسي مدى تحمله وقدرته على الصبر أو التخمين.
1: تعالوا بقى نشوف النسخة الذكورية اللي يعني لما بتحصل اللعبة دي بتكون شكلها ايه. بيقول دكتور محمد طه، هو انك بتحسس شريكتك بالرفض، انها ملهاش لازمة وان وجودها مش فارق، بل قد يكون مزعجا كأنك عاوز تستأصلها من حيث حياتك ولو لبعض الوقت. فيها ايه لما نكون واضحين؟ فيها ايه لما اكون زعلانة واقصر المسافات واقول انا زعلانة من ايه عشان افتح الباب للمناقشة والتفاهم؟ فيها ايه لما احاول

0: ورجعنا تاني ليكم، وقفنا عند سؤال دكتور محمد طه كان بيقول فيها ايه لما اكون واضح في العلاقة مع شريك حياتي، وفيها ايه لما اخلي كده اوارب الباب للمناقشة، وبيقول فيها ايه لما احاول اسيق مشاعري في كلام بسيط اخلي شريكتي تبقى قريبة مني. ما تقوليلنا يا دينا كده فيها ايه بقى؟
1: عارفة بقى بيقول كده دكتور محمد طه، مش انا يعني يا نور، انه احنا بنكون كده محتاجين حد يحس بينا بس من غير ما نقول، حد يسمعنا من غير ما نتكلم، ويجاوبنا من غير كمان ما نسأل. بالظبط زي الطفل الصغير اللي تعود ان امه مثلا تحس بيه وباحتياجه وألمه وجوعه وعطشه وحزنه وزهقه، فتضمه كده لحضنها وتطمنه وتشبعه من غير ما تنطق ولا حرف. بس الحقيقة ان دي امنية طفولية جدا وطريقة بدائية للغاية ما تنفعش تستمر طول العمر.

0: لسه مكملين كلامنا، وبيقول كده على الأمنية الطفولية إنه حد يفهمنا ويحس بينا من غير ما نتكلم. بيقول إحنا دلوقتي كبار ومهم نتعامل مع نفسنا ومن غيرنا ومع غيرنا بشكل مختلف. لما أكون مثلا حزين أقول أنا حزين، لما أكون متضايق أقول أنا متضايق، لما أكون محتاج حد يحس بيا أوصف مشاعري، لما أكون محتاج حد يقبلني زي ما أنا أطلب من اللي معايا إنه يقبلني زي ما أنا.
1: ما تنسيش، ما تستنيش من حبيبك أو من خطيبك أو جوزك اللي كنت بتستنيه من أبوك أو من أمك، وما تتوقعيش إن كهف الوحدة المظلم اللي بتدخله هيكون بمثابة رحم والدتك الآمن الهادي. عبروا عن نفسكم واحتاجوا واطلبوا وخدوا حقكم في أحبال الوصل بما فيه الكفاية.

0: مكملين معاكم في الألعاب النفسية، ومعانا لعبة جديدة. يا ترى اسم اللعبة الجديدة دي ايه؟ اسمها اتغير بس خليك زي ما انت. اكيد سمعنا اللفظ ده كتير قوي. دكتور محمد طه بيقول في كتابه لا بتعمل فلامانكو، بيقول خلال الفترة اللي فاتت لاحظت ملاحظة غريبة جدا، تيجي لي واحدة بتشتكي مر الشكوى من جوزها، بيعملني وحش، مش بيحترمني، مش بيحس بيا، قاسي، أناني، متسلط، مسيطر، ولبلب، وساعات بيخني أو بيعرف واحدة عليا. بطلب منها تخلي جوزها يجيلي، وبكون عارف إن ده صعب جدا وأحيانا مستحيل، لكن في الحقيقة بعضهم بيجي فعلا، وبيني وبينكم مش بيكون جاي جدعنة ولا شهامة، بيكون في معظم الأحيان جاي علشان يثبت إنه صح أو يفشل قصة العلاج دي من أصله، أو جاي تحت الضغط من مراته أو أهلها أو بالتهديد بالانفصال.
1: المهم بقى انه دكتور محمد طه بيسمع الزوج وبيكون كده بيغلي من جواه زي البركان المكتوم بالظبط. بص بقى دكتور، مش بتسمع كلامي، بتجادلني، بتعاملني بندية مثلا، بتعلي صوتها عليا، مش بتحترم مثلا انه انا الراجل وهي الست، عاوزة نبقى راس براس، فين القوامة، انا القائد، انا الصح، انا صح، بصوت حسن شحتة في فيلم ايه طير انت. هنكمل كلامنا، هنكمل يا ترى عمل معاهم ايه هما الاتنين دول، لكن بعد الفصل الجاي.

0: بيكمل كده دكتور محمد طه وفي قعدته مع الراجل والست دول، والراجل اللي بيبقى جاي كده بطريقة اللي هو يعني أنا الصح وبص بقى هي وهي وهي، بيقول كده أنا بكون شايف قدامي طفل صغير عاوز يثبت لنفسه أنه هرقل، بيأمر كده فيطاع ومش من حق حد يجادله أو يشاركه أو حتى يرد عليه، بمسك أعصابي وحط كده كرات دمي الحمرة في التلاجة واطلب كده منه بكل هدوء انه يتعالج، وفهمه بالراحة ان دي مشكلة زواجية او علاقتية، مهم ان الطرفين فيها يتغيروا علشان العلاقة دي تكون بتستقيم والزواج يتصلح، ما ينفعش حد يشيل الشيلة لوحده، هما الاتنين بيشتغلوا على الموضوع ده مع بعض.
1: وبعض الرجالة دكتور محمد طه بيقول بعض الرجالة مش بشوفهم تاني بعد اللقطة دي، اللي يكسل واللي يزهق واللي يرفض واللي يكابر واللي يقول هو أنا مريض عشان أتعالج واللي، لكن في عدد مش قليل بيقبل فعلا الفكرة ويقرر إن هو يبدأ برنامج علاجي بجد، وحتى لو كان ده بهدف الاختبار أو حرق كارت العلاج في الأول، لكنه بيحضر وبيشارك وبيكمل. مش بس كده، ده بيشوف خلال رحلة علاجه انه مسؤول بدرجة كبيرة عن صعوبات زواجه وعلاقاته بمراته، وبيكتشف البلاوي الزرقاء والمفاهيم الخاطئة اللي تربينا علينا في مجتمعنا المتدين بطبعه فيما يخص الرجولة والانوثة والقوامة والزواج والعلاقات، بيبتدي يفتح مخه ويفتح عينيه وبيفهم ويستوعب ويقبل ويتألم، والمفاجأة ان هو بيتغير.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايماً بتبقى سمة علاقتنا. في البداية أحب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جداً.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام. ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكر البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده هنقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت، هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعم الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس السؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لا بتعمل فلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع احاطوا امل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكله في تحمل المسؤوليه ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، او اللي كل شويه بيبعد ويقرب، او اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجه وهي ما زالت مثلا مصره انه لسه في امل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقول لك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيده عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجه بعيده على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجه معايير واسباب، حتى الامل، حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقه، الامل في غير جرعته قد يكون ثمن.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامه وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايز اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقه على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططه ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: بيقول لك كده ايه، انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الأشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي إنك تهدد الطرف التاني إنك هتهجره وتسيبه أو هتؤذي نفسك أو هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز أقولك بقى إنه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو أنا أقدر أطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ أه طبعا أهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه، انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر، وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: بس. برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصد يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هما مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي ومستغربة من الكلام قوي، فقوللنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو إنهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين إنهم ضحايا لظروف قاسية، وإنهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وإنهم متوهمين إن قصتهم هي إحدى أصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مقلناش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هيرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاطوا أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية، مش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقول لك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيده عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجه بعيده على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجه معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقه، الامل في غير جرعته قد يكون ثمنا.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر مش أنا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اختاري خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقه على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططه ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قاعد يقول لأ ولأ ولأ والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين بيقول لك كده ايه، انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده، وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: أنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني حلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا ما بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأوف. فيعني أنت اللي هتفرميلي أي ده برنامجك وأنا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يتعيش قد الحياة يتموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأني طبيعي

0: إيه وعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
1: بفصل
0: بفصل وبدوخ وبتعب وبحس نفسي لا لا لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني إني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها مش لاعب. وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش وأنا مش موجود جوه اليوم.
1: صحيح.
0: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بنتخانق مع الدبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط التارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيره لعدم مواجهه المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها، يعني انا الفجوه ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعه قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتى الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتى الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيمة لولا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقول لك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي او استعاره، بس احساس عالي جدا اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه. مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره، مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه ووصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى الحياة، بتديني إن أنا عايش. لو لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض، بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان جداً ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها الناس. على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما رحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الاغنيه بتقول، وليهم دور اوقات ان هم يطفوا نور جوايا. لكن ما اقدرش اشوف الناس دايما في كفه واحده او في جهه واحده.
0: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا مبسوطة انك معايا حقيقي.
1: وانا ايمي جدا، والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: مرسي جدا، شكرا للأستاذ مدحت صلح.
1: ايوه.
0: يعني عايز اسألك سؤال كده، بيقول في الأغنية العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش، هو الخوف ممكن يأثر في عمري؟
1: الخوف موجود والإنسان من حقه يخاف. أنا بحس أوقات إن الخوف ده حق، لأني لو ما خفتش بالطريقة الطبيعية، أنا عايزة أتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي، أنا عايزة أتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي إدراك إن القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف إن النار بتلسع وأبعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حماية، ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي، ما بتخطاش دايرة الخطر. قسيها على الحتة المعنوية، الخوف من أني أدخل في علاقات غلط.
0: أيوه.
1: يحميني من أنا أكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معهم في علاقات.
0: ممكن يعني أصيغ السؤال بشكل أفضل بكتير بقى، أنه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزيادة هو اللي ممكن يضعفني أو يبهدل؟
1: جدا جدا. أي حاجة دايما أهالينا كان بيقولوا أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو أنا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيدة، تخاف قوي من أنها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا أي خطوة ولا تعلم حاجة، تخاف تسافر برا وتخاف تركب طيارة فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا، اللي هو الطبيعي ده يحميني، خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني،
0: يبهدلني
1: ويبهدلني ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين،
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية أنا بعطل قدامه. يعني هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس، أنا قدها وقدود، أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخده الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت، لا انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا هحس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل، بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير، ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا،
0: دي حلقة لوحدها.
1: الضمير طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين زي اي حاجة عضوية فينا، لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا، هو اللي بيحرك مشاعرنا، هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون، موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصلهاش، وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش، فرحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الاغنيه، بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده، يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي، لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا
0: وما تحسش باي
1: الخوف بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت. يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف، لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحالة الموت هعمل ابشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل، وانا مش حاسس باي مشكلة لاني خلاص هو مات، مفيش اي تأنيب منه، مفيش اي حاجة بترهقني جوايا او شعور بالذنب جوايا منه، فخلاص بعمل كل حاجة وانا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في أغنية النور مكانه في القلوب. الحتة اللي قلتلك سيبينا نرجع لها بعد شوية، الحلم.
1: أيوة فاكرة.
0: إياك ما تحلمش، يعني كلمة كده قالها وإياك ما تحلمش، وكأنه عايز يدينا مفتاح إنه الأمل والحياة لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس أنا عجبني إياك، يعني مش اختياري، إياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لأني إياك ما تحلمش يعني أنت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك أنا مش هحلم، أنت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني اني اقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني، نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي واقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزه اقول لو حد بيبني بيت فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت. اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. اني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحته اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب مدام الحته دي بعرف اعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحيه الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حته وانا امكانياتي بعيده قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذره،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه، بعد كده اكبر اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. لاني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل. لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي، بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي.
0: صح جدا.
1: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع
0: وانا ماشي.
1: الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهله عليا اصنع الامل.

0: لا لا، عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاك يا امي انا.
0: هل في حاجات لازم أقولها أقول لها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف ان يا ريتني قلت لها لا، او ده مش وحش، لاني لازم اتعلم من مجالات مختلفه،
0: خبره في الحياه،
1: واخد خبره، ومش الخبره بس ان اخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبره لازم اعملها بنفسي. وانا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شويه اكتشف نفسي اني ايه ده مش الحته بتاعتي، خليني ارجع عنها. مش عيب ليه؟ لاني انا ما كنتش هعرف انها مش الحته بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب والطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انهي حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والامل موقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا، بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه
1: نعم.
0: رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب ما دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيديا وفي حاجات مش في إيديا. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين،
0: لوقت معين.
1: لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني مفيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيديا أقدر أغير بيها حتى اللي مفروض عليا مش هغيره، لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفوا العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي، انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان، بس
1: ايوه
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي اتعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده، خليني اراجع حاجات في
0: انا
1: دماغي
0: انا
1: يعني.
0: الحقيقه اللي اتعلمت، انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده، اللي هو في ايه.
1: لا انا مستمتعه جدا بجد.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
1: النور مكانه في القلوب، لو انا عندي ايمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد، اتنين عندي استعداد اتعب واجتهد وابذل مجهود علشان النور ده يفضل منور، ما فيش لمبه بتفضل منوره غير لما الكهرباء توصل لها، اللمبه بتاعت زمان بتاعت الجاز كان لازم يحطوا جاز، فلازم اجتهد اتعب اوجد المصدر بتاع النور، قلبي يكون جاهز، قلبي ما شيلش فيه ضلمة وما شيلش فيه كراهية، ما شيلش فيه سلبية، ما شيلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي، وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياة، أرجع من تاني أوجد النور الجديد والأمل الجديد وأنور من تاني في قلبي. لما هنور أنا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
0: يعني مبسوطة انك كنت معايا النهاردة جدا، انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعة خبرة غريبة وعجيبة وجميلة.
1: شكرا يا أمي، شكرا
0: فأنا مبسوطة
1: حبيبتي،
0: انك كنت
1: وأنا
0: معايا،
1: كمان جدا،
0: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية
1: لازم
0: كتير.
1: أنا هرشق معاكي في كلام في أغاني.
0: وانا موافقة جدا.
1: شكرا
0: يعني مبسوطة ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. هفكركم بس بحاجة وحيدة، ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم الثلاث، اكتبوا لنا ارائكم على السؤال، اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها، اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده، تصبحوا على خير، اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لقب طعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة ان انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها،

0: الروح. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوللنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا مصدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مقلناش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه وتبقى مستنية يعني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاطوا أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقول لك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيده عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجه بعيده على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجه معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقه، الامل في غير جرعته قد يكون ثمنا.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: وأنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او ملهاش، او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني هلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا ما بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأوف. فيعني أنت اللي هتفرميلي أي ده برنامجك وأنا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يتعيش قد الحياة يتموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب، وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش، وأنا مش موجود جوه اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بتخانق مع الدبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط التارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها، يعني انا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني فيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بسيب؟
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس، اللي لازم تجيلي لأن ده شيء صحي، أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض، لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس، أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيمة لولا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقولك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا. اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى الحياة، بتديني إن أنا عايش. لو لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: مش موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض. بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: سنة حب. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان جداً ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها
0: الناس.
1: على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما رحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الأغنية بتقول، وليهم دور أوقات إن هم يطفوا نور جوايا. لكن ما أقدرش أشوف الناس دايما في كفة واحدة أو في جهة واحدة.
0: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا مبسوطة انك معايا حقيقي.
1: وانا ايمي جدا, والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: مرسي جدا, شكرا للأستاذ مدحت صلح.
1: ايوة.
0: يعني عايز اسألك سؤال كده, بيقول في الأغنية العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش, هو الخوف ممكن يأثر في عمري؟
1: الخوف موجود والإنسان من حقه يخاف. أنا بحس أوقات إن الخوف ده حق, لأني لو ما خفتش بالطريقة الطبيعية, أنا عايزة أتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي, أنا عايزة أتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي إدراك إن القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف إن النار بتلسع وأبعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل, ده حماية, ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي, ما بتخطاش دايرة الخطر. اسيها عنه على الحتة المعنوية, الخوف من اني ادخل في علاقات غلط.
0: أيوه.
1: يحميني من انا اكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معاهم في علاقات.
0: ممكن يعني اصيغ السؤال بشكل افضل بكتير بقى, انه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزياده هو اللي ممكن يضعفني او يبهدل؟
1: جدا جدا. اي حاجه دايما اهالينا كان بيقولوا اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو انا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيده, تخاف قوي من انها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا اي خطوه ولا تعلم حاجه, تخاف تسافر بره وتخاف تركب طياره فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا اللي هو الطبيعي ده يحميني, خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني,
0: يبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين,
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية، أنا بعطل قدامه يعني. هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، انا اقدر اقول انا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصه اللي سبقوني واختبروا الحياه قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما اقدرش اعتمد عليهم بنسبه 100%، والا في الحاله دي انا بقيت شخص اعتمادي. ولا اقدر اقول ان انا يعني هيرو، انا هستغنى عن كل الناس، انا قدها وقدود، انا داخلها وهعرف اتعامل مع كل الظروف اللي انا بمر بيها. لا، انا انسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الانسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش اروح واخده الاكستريم دوت قوي واقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت. لا، انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا هحس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري، وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل. بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقة لوحدها.
1: طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصل لهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الأغنية, بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا,
0: ما تحسش باي
1: الخوف بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت. يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى, لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحاله الموت هعمل أبشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وأنا مش حاسس بأي مشكلة, لأني خلاص هو مات, مفيش أي تأنيب منه, مفيش أي حاجة بت بت بترهقني جوايا أو شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجة وأنا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في اغنيه النور مكانه في القلوب. الحته اللي قلت لك سيبينا نرجع لها بعد شويه، الحلم.
1: ايوه فاكره.
0: اياك ما تحلمش، يعني كلمه كده قالها واياك ما تحلمشي، وكانه عايز يدينا مفتاح انه الامل والحياه لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس انا عجبني اياك، يعني مش اختياري، اياك دي توقفني قدام فكره مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لاني اياك ما تحلمش يعني انت بتقول لنفسك، بتكتب شهاده وفاتك. لو قلت لنفسك انا مش هحلم، انت كده بتمسك ورقه وبتكتب شهاده وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني اني اقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني. نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزة أقول لو حد بيبني بيت فديت من أساسيات البيت، ده العمود الأساسي اللي شايل البيت. يعني أنا أكتشف جوايا أنا عايز يكون عندي أمل ولا مش عايز. لو عايز إحنا عدينا نص الموضوع. يعني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في إني أقول لنفسي طب إيه إمكانياتي، إيه مواهبي، إيه الحتة اللي بعرف أعملها كويس قوي. طيب مدام الحتت دي بعرف اعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحيه الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حته وانا امكانياتي بعيده قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذره،
0: يعني
1: عندي
0: احلم في الاول على قد اللي انا عايشه، بعد كده أكبر
1: أعلى من اللي عايشه شوية. يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش أمل، لكن أكبر شوية من الإمكانيات اللي عندي، بس في بذرة، في حاجة بستند عليها، في حاجة اللي هي بيقولوا عليها الركيزة. فبدام هي موجودة عندي هبني من خلالها. بعد شوية لو انطلقت ناحية أحلامي والأمال بتاعتي أنا مش عارفة أوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسأل بقى السؤال ألاقي فين الأمل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وأنا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهل عليا اصنع الامل.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا أمي أنا.
0: هل في حاجات لازم أقولها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف أني يا ريتني قلت لها لا، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة. ومش الخبرة بس أن أخدها من بابا وماما، حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط، وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي أني إيه ده، مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع عنها. مش عيب، ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف أنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب والطش واجرب. لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى.
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان. لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انهي حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والامل موقفش، لكن في مجالات بقى معينه. فهقول لا، بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معي وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي، انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان بس.
1: أيوة
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي تعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده خليني

0: اراجع حاجات في
1: انا انا الحقيقه يعني. اللي اتعلمت انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده ولا في ايه.
0: لا انا مستمتعه جدا بجد.
1: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
0: النور مكانه في القلوب لو انا عندي ايمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد. اتنين عندي استعداد اتعب واجتهد وابذل مجهود علشان النور ده يفضل منور. ما فيش لمبه بتفضل منوره غير لما الكهرباء توصل لها. اللمبه بتاعت زمان بتاعت الجاز كان لازم يحطوا جاز. فلازم اجتهد اتعب اوجد المصدر بتاع النور. قلبي يكون جاهز, قلبي ما شلش فيه ضلمة وما شلش فيه كراهية, ما شلش فيه سلبية, ما شلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي, وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياة, أرجع من تاني أوجد النور الجديد والأمل الجديد وأنور من تاني في قلبي. لما هنور أنا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
1: يعني مبسوطة انك كنت معايا النهاردة جدا, انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعة خبرة غريبة وعجيبة وجميلة.
0: شكرا يا
1: انا مبسوطة انك كنت معايا
0: كمان جدا,
1: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية
0: لازم
1: كتير.
0: انا هرشق معاكي في كلام في اغاني.
1: وانا موافقة جدا.
0: شكرا.
1: يعني مبسوطة ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. افكركم بس بحاجة وحيدة, ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم الثلاث. اكتبوا لنا ارائكم على السؤال, اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها, اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده, تصبحوا على خير, اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف هي عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها، مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال، في ثقافتنا يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي. بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول: لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياه ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: تحتفل أيام. ورجعنا لكم تاني وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي ورا اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقى بطعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع الأحاط وأمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا، مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل، حتى الحلم. الأمل في غير موضوعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رايك، ومن حقك انت كمان تقول رايك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر مش انا الراجل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: هتقولي هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: أنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او ملهاش، او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى انا هطمن لاني هلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعه بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: انا ما بتستناش.
1: ايوه فانت خلي بالك مني، يعني انا معروف عني كل الناس عارفه ان انا عندي الاون ما عنديش الاوف. فيعني انت اللي هتفرملي ده برنامجك وانا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الاسئله هتبقى شكلها ازاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يا تعيش قد الحياة يا تموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب. وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش وأنا مش موجود جوه اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا؟ يعني

0: الموجوده قصدك يعني. بصي مفيش حد بيختلق المشاكل يعني, محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده, الله دي جميله قوي يلا
1: بنتخانق مع عند البن وش.
0: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل, لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل, لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك, او مش كل الطريق زي ما بتمناه يعني. انا بحط تارجت كده لنفسي, او بحط فكره لنفسي, او بتوقع امر معين في الحياه, فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي, فبتصدم في ناس او بتصدم في في حاجات مش قادر عليها, فبلاقيها خبطتني. فليه مش بتقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا يعني, في اسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها يعني. انا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي, فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي, وبلاقي الواو ده مش موجود.
1: صح.
0: بلاقي ليه مش بلاقي الواو, فبلاقي نفسي اني ايه ده, لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده, لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني فيش حد بيختلق المشكله.

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتى الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتى الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيم والله.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحتة دي فيها أمل غريب كده، إزاي أجيب الأمل؟
1: أنا قبل ما أقولك إزاي نجيب الأمل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. أو استعارة، بس إحساس عالي جدا. أني أتلامس مع الحياة. خضار الشجر ده الحياة.
0: أيوة.
1: مفيش شجرة فيها حياة وما تكونش خضرة. مفيش شجرة تحسي أن فيها ثمر وجميلة غير لما يكون وصل لها مية، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضرة يبقى هي الحياة. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى الحياة، بتديني إن أنا عايش. لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض. بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: بتاعها.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها، أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
0: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
1: جدا.
0: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي، ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
1: حلو جدا.
0: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
1: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان جدا ما تضايقش يعني.
0: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها
1: الناس.
0: على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما روحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الأغنية بتقول، وليهم دور أوقات إن هم يطفوا نور جوايا. لكن ما أقدرش أشوف الناس دايما في كفة واحدة أو في جهة واحدة.
1: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا مبسوطة انك معايا حقيقي.
1: وانا ايمي جدا, والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: مرسي جدا, شكرا للأستاذ مدحت صلح.
1: ايوة.
0: يعني عايز اسألك سؤال كده, بيقول في الأغنية العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش, هو الخوف ممكن يأثر في عمري؟
1: الخوف موجود والإنسان من حقه يخاف. أنا بحس أوقات إن الخوف ده حق, لأني لو ما خفتش بالطريقة الطبيعية, أنا عايزة أتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي, أنا عايزة أتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي إدراك إن القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف إن النار بتلسع وأبعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل, ده حماية, ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي, ما بتخطاش دايرة الخطر. قسيها على الحتة المعنوية, الخوف من أني أدخل في علاقات غلط.
0: أيوة.
1: يحميني من أنا أكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معهم في علاقات.
0: ممكن يعني أصيغ السؤال بشكل أفضل بكتير بقى, أنه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزيادة هو اللي ممكن يضعفني أو يبهدل؟
1: جدا جدا. أي حاجة دايما أهالينا كان بيقولوا أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو أنا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيدة, تخاف قوي من أنها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا أي خطوة ولا تعلم حاجة, تخاف تسافر برا وتخاف تركب طيارة فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا اللي هو الطبيعي ده يحميني, خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني,
0: يبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين,
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية، أنا بعطل قدامه يعني. هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، انا اقدر اقول انا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصه اللي سبقوني واختبروا الحياه قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما اقدرش اعتمد عليهم بنسبه 100%، والا في الحاله دي انا بقيت شخص اعتمادي. ولا اقدر اقول ان انا يعني هيرو، انا هستغنى عن كل الناس، انا قدها وقدود، انا داخلها وهعرف اتعامل مع كل الظروف اللي انا بمر بيها. لا، انا انسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الانسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش اروح واخده الاكستريم دوت قوي واقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت. لا، انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري، وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل. بس من ده هنتعلم.

0: واي. ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقة لوحدها.
1: طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصل لهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الأغنية, بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحتة دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا
0: وما تحسش باي
1: الخوف بقى يا امي لو وصل لمرحلة الموت. يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحالة الموت هعمل ابشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وانا مش حاسس باي مشكلة, لاني خلاص هو مات, مفيش اي تأنيب منه, مفيش اي حاجة بترهقني جوايا او شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجة وانا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في أغنية النور مكانه في القلوب. الحتة اللي قلتلك سيبينا نرجع لها بعد شوية، الحلم.
1: أيوة فاكرة.
0: إياك ما تحلمش، يعني كلمة كده قالها وإياك ما تحلمش، وكأنه عايز يدينا مفتاح إنه الأمل والحياة لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس أنا عجبني إياك، يعني مش اختياري، إياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لأني إياك ما تحلمش يعني أنت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك أنا مش هحلم، أنت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني اني اقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني، نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم
0: شوص.
1: مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزة أقول لو حد بيبني بيت فديت من أساسيات البيت، ده العمود الأساسي اللي شايل البيت. أني أنا أكتشف جوايا أنا عايز يكون عندي أمل ولا مش عايز. لو عايز إحنا عدينا نص الموضوع. أني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في أني أقول لنفسي طب إيه إمكانياتي، إيه مواهبي، إيه الحتة اللي بعرف أعملها كويس قوي. طيب ما دام الحتت دي بعرف اعملها ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحيه الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حته وانا امكانياتي بعيده قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذره،
0: يعني عندي احلم في الاول على قد اللي انا عايشه، بعد كده أكبر
1: أعلى من اللي عايشه شوية. لأني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش أمل. لكن أكبر شوية من الإمكانيات اللي عندي، بس في بذرة، في حاجة بستند عليها، في حاجة اللي هي بيقول عليها الركيزة. فبدام هي موجودة عندي هبني من خلالها. بعد شوية لو انطلقت ناحية أحلامي والأمال بتاعتي أنا مش عارفة أوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسأل بقى السؤال ألاقي فين الأمل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وانا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهل عليا اصنع الامل.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور،

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا امي انا.
0: هل في حاجات لازم أقولها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف ان يا ريتني قلت لها لا، او ده مش وحش، لاني لازم اتعلم من مجالات مختلفه،
0: خبره في الحياه،
1: واخد خبره، ومش الخبره بس ان اخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبره لازم اعملها بنفسي. وانا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شويه اكتشف نفسي اني ايه ده مش الحته بتاعتي، خليني ارجع عنها. مش عيب ليه؟ لاني انا ما كنتش هعرف انها مش الحته بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياة ألطش وأجرب ولطش وأجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياة اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغاية 30 وجربت مجالات مختلفة، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغاية ما توصل أنا عارف أنا الحتة دي بتاعتي والحتة دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت أنا عارف أنا بحب إيه ما بحبش إيه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شوية عن كده، يزيد شوية عن كده، مش حاجة ثابتة عند كل إنسان، لكن أول ما وصل لسن الاستقرار أنا عرفت أنا شخصيتي وهويتي بقت في أنه حتة. مش معنى كده أني هسكت وكتف إيدي، لا، هكمل في أن أنا أطورها بقى وأنميها، أوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والأمل موقفش، لكن في مجالات بقى معينة، فهقول لأ بس هقول لأ بطرق مختلفة في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت يا جماعة.
1: يا رب يخليكي يا إيمي،
0: شجعيني. دخلت
1: يا شجعيني يا إيمي.
0: شجعكي إيه ده؟ يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي، ده عشان أنتي صاحبة البرنامج. بس
0: يا لولا مرسي بجد، أنا مبسوطة أن أنتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه، ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت بتختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا، فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا،
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده ومنبقاش فاهمين نفسنا، وأنا أنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه؟
1: هرجع معاكي لأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوة.
1: هو اتخلق بالخير، واتخلق بان هو يعني اول الخليقة البشرية، فكان ما يعرفش الشر. وحتى امنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكاية، فالاتنين كانوا عايشين في الجنة وهم ما يعرفوش حاجة عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصية تجاه الله، بدأ الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت انا فيا الحاجتين، زي ما الاغنية بتقول انا فيا الخير لاني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان اكون انسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشرية اللي حوالي. لكن للأسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.

0: عايزة أسألك سؤال كده بيخطر على بالي أنا دايما، هل ال- ال- الخير مني أنا والشر بيجي من الناس، ولا أنا ال- ال- ال- أنا اللي بختلق الشر من الناس؟
1: لا، هو إحنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا. لكن أنا يعني بغذي أنه واحدة، يعني أنا لو
0: أنا دايما بحس أنه أنا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فأنا مش عارفة هو يقصد إيه، فدايما أحس أن الشر بيجي منه هو،
1: وتفكيري فيه دايما إمي نفسه هو برضو جزء من الشر، لأني أنا كده بظن فيه السوء. ولأني أنا بختلق أفكار ممكن تكون مش موجودة أصلا، أن هو سبب الشر، أو أن هو اللي هيسبب لي مشكلة، أو أن هو اللي عنده الأزمة. طب ما أنا كده بظن فيه السوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي. ممكن يكون غلط وممكن يكون صح في نفس الوقت. فأنا دايما بحاول بس أبرأ نفسي دايما، لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي، ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي، فليه تقول ان انا شرير؟ فهل بتحصل. انا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر؟
1: لا هي مش مبرر بس بتحصل، لان احنا واحنا ماشيين، انا بقول الحياه عامله زي الطريق، واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه من زلطه بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك كعبل فيها؟ لا، بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكايه اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها، حطيها على جنب دول، وبيكونوا يعني زي بيقولوا بالاصرار والتعمد يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد، وارد، لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي، لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا، من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي، هتبقى غلسه قوي، وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح جدا.

0: لسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده، ليه ساعات بختار أعمل الغلط وبحاول أحلله لنفسي؟ يعني بحس إنه معلش يعني مرة هتعدي.
1: أولا بحلله لنفسي عشان شايف إني وراها مصلحة أو وراها حاجة هتفرق معايا،
0: زي كدبة البيضة كده،
1: زي الكدبه البيضه، زي الرشوه، اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصهولي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب،
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقه اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من برة، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن هستخدم الطريقة الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايزه اسالك سؤال كده، او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس اننا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: بدام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حته وما بتطلعش نفسي منها.
1: للاسف احنا دايما بنكون متطرفين زياده، ما بنعملش البالانس او التوازن، ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعيه، او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا ونشوف العيوب بنظره حقيقيه، ان دي عيوبي 1 2 3

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة إزاي أتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل ديل مع بعض إن إحنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام عشان ده واقع. لكن وأنا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت الأول محتاجة أقبلها. يعني عادي ما أنا إنسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما أبدأ أفكر فيها إن هي مش حلوة هبدأ أشتغل عليها بقى. أبدأ أشتغل عليها إزاي؟ أبدأ أشوف قد إيه أقدر أغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوة اتربيت عليها وأنا عايز أغيرها فأعمل كده زي بلان أو خطة إن أنا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني أرجع لنقطة الصفر تاني. لكن التغيير التدريجي حتة حتة ده بيخليني أنضج وأكبر وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر
0: جدا.
1: الحاجة التانية بلاش الاستعجال على التغيير. يعني إيه؟ يعني أنا لازم أخد وقتي. يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسة اللي هو التقليم وتقليب الأرض وإلى آخره لغاية ما الزرعة تطلع مظبوطة. فأنا بلاش أستعجل على نفسي وأقول كل شوية إيه ده؟ ده انت يا رولا ما تغيرتيش اهو كنت ناويه تتغيري وما تغيرتيش. لا خليني
0: بالراحه مع نفسي.
1: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته بس باراده تركيز باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شوية حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسأل نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنية بيقول سألت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانة العربية، لو حد عنده عربية وسابها من غير صيانة شوية، الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجة في الدركسيون، وحاجة في الكاوتش، وحاجة في الموتور، حتة حتة هيلاقيها بقت خردة، ويقولك بعد كده دي عايزة عمرة كاملة. لكن لو أول بأول أنا بشوف نفسي وبشوف الحاجة اللي باظت فيا أو اللي عايزة تغيير، بلاش كلمة باظت، أو حاجة دخلت لدماغي أو فكرة دخلت لدماغي ومش مظبوطة بس أنا سبتها، أو عادة معينة بس أنا مش واخد بالي إن هي معطلاني وإن هي مش مدياني فرصة إن أنا أنمو أكبر ويبقى شخصيتي أكتر تميز أو أكتر نضوج، لا في الحالة دي أنا لازم أقيم نفسي، ده ضرورة لأني ده هيساعدني أشوف نفسي صح وأشوف أنا واصل لفين وأغير إيه ومحتاج أدخل إيه تاني جوه حياتي.

0: عايزه اسالك سؤال كده شويه انا بقف عنده كده وانا مش فهماني شويه. بحس انه انا وانا صغيره كنت فاكره ان في حاجات صح المفروض ان انا ادخل فيها واعملها. لما كبرت شويه حسيت ان الحاجات دي لا ما كانتش صح وكانه النضج بيلعب فيا شويه حاجات كده. لكن بحس انه انا هفضل وانا صغيره مش فاهمه ان الحاجات دي المفروض تتعمل لغايه ما اكبر. يعني هل ده كويس؟
1: اكيد. بفتكر طفل هو صغير طول ما هو بيبي صغير او يعني لغايه سن مثلا سنتين ثلاثه عارف ان بيشوف الكهرباء بس ما عندوش ادراك ان الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها او دخل حاجه حديد وهو ماسكها هيتكهرب يموت. هو ما عندوش الادراك ده ليه؟ لان هو صغير. بس لما مر على الثانيه بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء بيعرف اني مش الاستخدام ان احط ايدي. فلازم وانا صغير هيكون عندي انا عقلي غير مكتمل. طب ما هو لاني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتمله، فبالتالي انا عندي حاجات متلخبطه في بعضها، حاجات مش فاهمها خالص وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير، وحاجات مع الخبره والحياه هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: لسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. وسالت نفسي كتير مرستش يوم على بر في حته كده بيوصلهاني في الاغنيه انه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني أنا ممكن أعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض. أنا مش مكتشف نفسي كفاية. مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف. مش عارف شخصيتي رايحة لفين. مش عارف اختياراتي اللي أنا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معايا أنا بقى شخص متردد. ومش هعرف اخد قرارات مصيريه في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا، لاني انا لا عارف اخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين اسيبه. برتبط ببنت او البنت بترتبط بولد وبعد شويه بتكتشف ان هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو احنا فضلنا في حاله التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى انا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطه طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينة أو في قرارات معينة شوية لفترة أعديها ماشي، لكن لازم توصلني الحتة، لازم تكون بناءة، لازم توصلني لحتة في الآخر. يعني أنا مش مع حتة مرستش في يوم على بر، لا لازم أرسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل أسأل نفسي كتير، دي حاجة إيجابية جدا، لكن ما في الآخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب ايه افضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسال سؤال اهم من السؤال اللي قبله.
1: بتشوقيني.
0: ايوه
1: يلا بينا.

0: ورجعنا بعد الفاصل يا لولا، وعندنا سؤال كده. المجتمعات اللي حواليا، الناس، هل الناس بتوصلني لحتة انه احنا هنعملك كده، واحنا هنكونك وهنشكلك بالحتة اللي انت المفروض تبقى عليها،
1: يوجهوني يعني ويغيروا شخصيتي؟
0: لا، انا وانا عايش مع الناس فجأة بتحدد باللي هم فيه. يعني لو ناس عصبية انا ببقى شبههم. تفتكري ده صح؟
1: بنسبة. واوقات المجتمع بيفرض علينا ان احنا تتكون فينا في شخصياتنا بعض الامور يا امي. يعني لما بطلع في بيت مثلا في طول الوقت خناقات، بكون عندي مثلا عقدة من الاسرة، عقدة من الجواز مثلا.
0: طب وده ما يدينيش دافع ان انا اغير ده بعدين؟
1: ما عشان كده بقولك بنسبة. ليه بنسبة؟ بنسبة اني لو سبت نفسي وثبت الحاجات اللي في دماغي اللي المجتمع ركبها جوه دماغي، اذا كانت البيئه، البيت او المدرسه او بعد كده الشغل او تقاليد وعادات المجتمع، ركبت حاجه في دماغي وانا اللي بقرار ارادي بقول دي غير قابله للتغيير وانا كده وهفضل كده، يبقى يا رحمن يا رحيم. لكن لو انا قلت لا، ايه المشكله؟ طب ما انا افكر، يمكن لو المثال اللي احنا بنقوله، لو اسره منفصلين الاب والام وطلع حد متعقد من الجواز، طب ما ممكن يقول لا دول حاله معينه، ده كان عندهم ظروفهم الخاصه، ويبدا يغير من طريقه تفكيره. وقيسي على كده انا مواقف كتيره او قرارات كتيره او حاجات مبادئ كتيره في حياتنا. لكن الفكره انا قد ايه المجتمع بيسيب بصمته فيا، وقد ايه انا بحاول اغير من البصمه ديت في حياتي ما تكونش هي اللي بتفضل معايا طول الوقت.

0: لو انا عايز اسالك سؤال كده شويه، انا يعني بحس انه غريب يا شويه بالنسبه لي، انا اني ابص على ضعفاتي ده ممكن يخليني اتدمر؟
1: ولا
0: ايه
1: ابص على ضعفاتي يخليني اعرفها فادركها فاشتغل عليها او اقبلها. ففي ضعفات هقبلها،
0: ده انا لو ناضج.
1: لو ناضج طبعا، واحنا بنتكلم عن الى حد كبير نسبه النضوج. اللي مش ناضج اهو لسه بيخبط في الحياه وبيحاول يوصل لحته النضج. لكن ضعفاتي اللي موجوده حاجه من اتنين، يا اما ضعفات ينفع قابله للتغيير وفي الحاله دي هشتغل عليها لغايه ما تتغير، يا اما ضعفات ماليش يد فيها، او يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف اعاقه معينه، ضعف مثلا مادي في اسره بسيطه، هشتغل عليها بس في جزء كمان انا هتكيف معاها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده لا، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو انا كان شعاري طول الوقت لا انا مش قادر، انا مش نافع، انا عندي
0: كده وهفضل زي
1: انا كده وهفضل كده، انا عندي الحته دي ضعيفه، فعليا وعلى نفسي ان احنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لا يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: لولا آخر سؤال عندنا كده، يعني أنا عايزة أسمع منك إزاي أحب نفسي زي ما هي وأقبلني.
1: انتي معاكي حق ان ده مهم جدا السؤال ده. ربنا خلقني كده سبحانه وتعالى انا متميز، فبصمتك يا امي غير بصمتي، وشكلك غير شكلي مهما تشابهنا، شخصيتك غير شخصيتي، وفي ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده متفردين ومتميزين رغم كل عدد البشر اللي جه من اول الخليقه لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، بس كل واحد مش زي التاني ابدا. مهما قصة خلق يخلق من الشبه 40 بتلاقي في اختلافات، حتى في التوأم، التوأم نفسهم بتلاقي فيهم اختلافات. فالفكرة اني لما انا بعرف قوي ان انا شخص متميز لان ربنا خلقني متميز، انا جوايا لازم احب نفسي.
0: يعني موضوع جاي ادراك في عقلي،
1: ادراك في عقلي، والادراك واصل لدرجه مش ان انا حلو، انا جميل، انا كويس، انا ممتاز، انا عندي وعندي، انا افضل من غيري في كذا. لا اوكي، ممكن كل دوت يشكل ان انا اكون بحب نفسي، بس الاعمق من كده ان قيمتي الحقيقيه في ان ربنا سبحانه وتعالى خلقني متميز. فكل ما انا احس بده قد إيه أنا كبشر كإنسان قيمة، مختلف عن باقي الكائنات ومختلف عن أخويا الإنسان التاني.
0: أيوة.
1: متفرد وجاي في زمن متفرد، لأن هو أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجيبني في التوقيت دوت من الزمن. يبقى أنا شخص متفرد، يبقى لو كده يبقى أنا لازم أحب نفسي.
0: صح جدا.

0: يا لولا للأسف خلاص حلقتنا خلصت. يعني أنا متضايقة فعلا.
1: أنا بس أنا بستمتع معاكي جدا.
0: أنا بتضايق لأني بحس أنه يعني
1: لسه عندنا كلام. أيوة لسه عندنا. لكن هنرجع تاني مع بعض في كلام في أغاني, وهنرجع تاني نتكلم مع بعض, لأني مهم الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها بتفرق في حياتنا كلنا. فأنا مبسوطة يا أمي أني كنت معاكي.
0: يعني
1: كمان
0: أنا عايزة أقولك وأقول للمستمعين أنه اختياري للأغاني كان أنه الأغاني احنا دايما متعودين نسمعها بس كده علشان
1: وندندن معاها بس,
0: لكن صح. أنا بحس أن الأغاني فيها قيم حقيقية المفروض نتعلم منها, والمفروض نتشارك فيها سوا مع بعض علشان نكبر, لأن دي الموسيقى هي حضارة الشعوب زي ما بيقولوا,
1: ولغة مشتركة بين الشعوب جداً. كلها يعني إذا كانت لغتنا مختلفة عبر العالم كله, لكن لغة الموسيقى بتجمع الناس. أيوة. مع بعض, لغة الابتسامة بتجمع الناس مع بعض. عشان كده أنا معاكي جدا, كملي في البرنامج الجميل بتاعك
0: جدا
1: ده. شكرا
0: ليكي, مبسوطة ليكي بيك يعني انك معايا, وهستناكي في حلقات ثانية كتير.
1: أنا كمان مبسوطة.
0: شكرا ان انتوا كنتوا معانا النهاردة, وان يعني هسيبكم على الأغاني واشوفكم, او دايما بحس
1: انت بتحسي ان انت في التلفزيون.
0: انا حس
1: نتقابل معاكم
0: الاسبوع اللي جاي يا جماعة.
1: ايوه كده تمام.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلمي عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو محدش يعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزة أقولك بحس كمان إن هو النوس طول الوقت عايز وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حتة وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول إن أنا على فكرة أنا كمان موجود في كل حتة وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجة، أنا عندي نفس القدرة أو عندي نفس الحتة دي إن أنا ينفع أبقى موجود في كل حتة.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباري، وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحته دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبه وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبه دي باوحش صوره. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبه دي بطريقه احسن، وممكن نعمل بيها حاجه كويسه وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا استخدمها في الحته دي، في الحته الغلط. فقد ايه الحته دي مهمه جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحته دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عند صلي بعد كل اللي عملته. المشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعة حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كذبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيره جدا، وبعد كده قال له ايه خلاص انا تبت. فقال له لا، اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت سلكت فيه.
1: يعني حقيقي الحته دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معانا كده، انه لو مشيت مره في الغلط، لو عملت مره غلط خلاص هو بقى هيفضل ماسكها لي زله، وهيفضل يشدني منها. عارفه انا بحس كانه انا قررت ارمي خيط ليا، فكل لما اجي ارجع هو بيقوم شددني من الخيط دوت ويرجعني تاني. فانا بحس انه لا، لو احنا فعلا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وانه ينفع الواحد يسلك في طريق التوبه وما يرجعش تاني، وهو التوبه هو ان احنا نرجع عن الحاجه ديت، نرجع عن الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. لو انا صدقت انه في توبه حقيقيه، وان انا ينفع توب، وان انا ينفع ما غلطش تاني، اعتقد ونوس او الشيطان يعني مش هيقدر طول الوقت يكون بيقول لي دوت او بيرمي على افكاري الحاجات دي.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس. فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا اتكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه, هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة بالظبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا دينا, انه لو انا عارفه مين هو ونوس, انا عارفه مين هو الشيطان واساليبه عامله ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفه اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزه اقول لك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه, حتى لو انت عندك اسئله الناس اللي بتسال وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه, هو ابسط حاجه هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجه.

0: لسه معاكم بنحكي في ونوس، وتعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه. اعتقد انه اللي بدأها ونوس، يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة يا دينا، عامل زي ما يكون كده ايه، كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم، خلاهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجود، بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حتة مهمة جدا.
1: عارفة بقى سمعنا في المشهد ده، حسيت انه يعني ونوس مش عارفة ليه حسيت انه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل او حتة عادية لمجرد الحبكة الدرامية وخلاص. حسيت ان هي فعلا حاجة بتدل على الشيطان، ان هو عكاك جدا. هو ده ابسط حاجة ينفع تتقال عليه، ان هو فعلا مش بيحب حاجة مستقيمة، مش بيحب حاجة ماشية مستقيمة، انه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا لا هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع،
1: لازم واحدة بتحب واحد لا تخليها تحب واحد تاني، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه، وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة، بس انا كمان عايز اعكم في بعض. فهو بيلعب على اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم، يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده، لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض، الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس، ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقول له كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقول له كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمة للناس بسيطة والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان فندق وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقة ما. وعارفة يعني انا بحس كده انه يعني دايما الشيطان او النوس بيحاول يوصل لنا انه لا انت مش مكانك، انت اكبر من كده بكتير. فابتدي انا بدل ما اكون بعمل الحاجه لوجه الله، لا افكر انا في نفسي. فبدل لما يكون هممني ان انا اعمل الحاجه ديت لوجه الله، لا اقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي ازاي، واقعد ابص بقى على قدراتي مش علشان استخدمها علشان حاجه ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ابقى عايزه اعملها علشان انا اظهر علشان انا بان. مشكله بقى يا دينا انه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو ما فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه او عايز يوصل له ايه. هو بس ركز على نفسه، وهي دي الفكره، ان هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على انه يعمل حاجه لوجه الله. وهي دي النقطه على فكره اغلبنا فعلا بنقع فيها، ان اوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى ان احنا كنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله.
0: صح.

0: لسه معاكم في ونوس وفاروق بقى لما تاخد في الحته اللي بقى يركز فيها على نفسه ابتدى بقى يفتي فتاوى باسم الدين ملهاش اي اساس من الصحه، هي مش صح تماما.
1: صح ده حقيقي، وانا حقيقي وانا بتفرج كده وفرق معايا جدا المشهد ده، حسيت انه نفسي اقول لكل حد من رجال الدين وخلي بالك لو انت في مكانه دينيه مثلا معينه خلي بالك انت بتقول ايه وبتقود الناس لايه. انت في مكانه في ناس ماشيه وراك وفي ناس ماشيه ورا تعليمك وناس ماشيه ورا اللي انت بتقوله واللي انت بتفتي بيه، فخلي بالك انت بتقول ايه. هل دي فعلا فتاوى وخلاص لمجرد ان انا ابقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس ان انا ابقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لانه فعلا انا بقول كلام صح؟ فخلي بالك انت بتقود الناس اللي وراك لايه.

0: معاكم لسه في مسلسل ونوس ومسلسل وتعالي، وبنشوف كده حتة في المسلسل بيدعي فيها الفضيلة قدام انشراح. هو يعني بيعرف كويس قوي، يبان كأنه ملاك، كأنه بقى حد يعني ما حصلش، ويبتدي كده اللي هو يعني حسسها اللي هو أنا يعني هخدمك، أنت ست وحيدة وأنا عايز أخدمك.
1: ده حقيقي. وكمان هو بيدخل لها سما كده من احتياجاتها، ان انت زي ما انت كنت تقولي ست وحيده ومحتاجه مشاعر الحب، وهو كان عارف كويس جدا احتياجها، وكان عارف كويس جدا ان هي ست لوحدها وربت عيالها، وحتى كان بيقولها كده ان انت ست نسيت جمالها ونسيت نفسها عشان خاطر تربي عيالها. فهو حتى الست الوحيده اللي في المسلسل اللي ما كانش احتياجها ظاهر، لكن احتياجها كان جواها حتى لو كان مدفون، لكن هو وكأنه نفض الغبار كده على الاحتياج ده وخليته يظهر قدامها من قلب جديد تاني. وده اللي دايما ونوس بيعمله، ان هو بيدخل على المشاعر وعلى الاحتياجات، خصوصا كمان للبنات. انا بحس كده انه
0: كمان الاحتياج بيبقى مشروع، لكن هو بقى بيدخل وبيحول الاحتياج المشروع دوت انه يسدد بطريقه غير مشروعه. وهي دي الحتة المهمة جدا اللي كلنا محتاجين ناخد بالنا منها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده من المشاهد المهمه انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش، راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد، وخلاها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين يعني قد ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوة يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءه قوي. بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده، يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده. احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلوا لنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا. كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور رقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت. ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتيليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلها وحست ان خلاص كل الحلول فشلت, هو فعلا طلع في الوقت المناسب, وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب, الوقت اللي هي محتاجاه فيها. ولما سالته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي, يعني ان انت بتخفف ابني يعني, قال لها ده علم, وكانه قال ان الشر ده علم, وكانه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم, ودي حاجه حلوه, دي حاجه عندي, ودي أيوة. حاجه كويسه. وبعد شوية هيبدأ يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده, وينفع يبقى عندك الخبرة دي, وينفع كمان انت تبقي زيي, وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده. وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما، انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي يعني. هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الاسهل، كان الاصعب هو انها تحاول تتعامل مع الموقف، او انها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن او تتعامل مع الموقف او تتعايش انه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر انه ينقلها الاسهل وانها تمشي ولا الاسهل. وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، انه يوصل لنا انه هذه الطريقه الاسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحيه الاسهل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق والنوس كده قرر يدخل لنرمين من حتة هي كانت عايز تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي. فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا, وهو انها تعرف الغيب في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. ولو انا عايزه انتقم لنفسي فدي مش حاجه الصح اللي انا محتاجه اكون بعملها.
1: معاكي حق يا سما, ونفسي اقول كده يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل وراها لنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجة معينة اسأل الدافع وراها ايه, اسأل نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكرة اللي جوايا دي هي فكرة صحيحة ولا فكرة من الشيطان. فنفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لان هو خبيث جدا, بس على الاقل ابقى بسأل دوافعي انا, وابقى بسأل انا دينا هو انت بتفكري في ده ليه, هو انت عايز تعملي ده ليه, هو ايه اللي ورا الموضوع ده, هو انت لو عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجة بتتعمل حواليك لانه تقريبا بيبقى والنص وراها.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت يا جماعة.
1: يا رب يخليكي إيمي مشجعيني.
0: واهو دخلت دخلت دخلت
1: يا شجعيني يا إيمي.
0: شجعك إيه ده يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي, ده عشان أنتي صاحبة البرنامج بس.
0: يا لولا مرسي بجد, أنا مبسوطة أن أنتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه, ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت بتختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا, فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده منبقاش فاهمين نفسنا، وأنا أنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه.
1: هرجع معاكي لأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوه.
1: هو اتخلق بالخير، واتخلق بان هو يعني اول الخليقة البشرية، فكان ما يعرفش الشر. وحتى امنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكاية، فالاتنين كانوا عايشين في الجنة وهم ما يعرفوش حاجة عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصية تجاه الله، بدأ الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت انا فيا الحاجتين زي ما الاغنية بتقول، انا فيا الخير لاني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان اكون انسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشرية اللي حوالي. لكن للأسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.

0: عايزة أسألك سؤال كده بيخطر على بالي أنا دايما، هل ال- ال- الخير مني أنا والشر بيجي من الناس، ولا أنا ال- ال- ال- أنا اللي بختلق الشر من الناس؟
1: لا، هو احنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا. لكن انا ب... ب... يعني بغذي انه واحدة، يعني انا لو
0: انا دايما بحس انه انا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فانا مش عارفة هو يقصد ايه، فدايما احس ان الشر بيجي منه هو،
1: وتفكيري فيه دايما امي نفسه هو برضو جزء من الشر، لاني انا كده بظن فيه السوء. ولاني انا بختلق افكار ممكن تكون مش موجودة اصلا، ان هو سبب الشر، او ان هو اللي هيسبب لي مشكلة، او ان هو اللي عنده الازمة. طب ما انا كده بظن فيه السوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي. ممكن يكون غلط وممكن يكون صح. في نفس الوقت فانا دايما بحاول بس أبرأ نفسي دايما، لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي, ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي, فليه تقول ان انا شرير؟ فهل انا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر؟
1: لا هي مش مبرر, بس بتحصل. لان احنا واحنا ماشيين, انا بقول الحياه عامله زي الطريق, واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه من زلطه بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك تكعبل فيها؟ لا, بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكايه اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها, حطيها على جنب دول, وبيكونوا يعني زي بيقولوا بالاصرار والتعمد يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد, وارد, لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي, لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا, من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي, هتبقى غلسه قوي, وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح

0: لسه مكملين معاكم في اغنيه سالت نفسي كتير. لولا عايز اسالك سؤال كده، ليه ساعات بختار اعمل الغلط وبحاول احلله لنفسي؟ يعني بحس انه معلش يعني مره هتعدي.
1: اولا بحلله لنفسي عشان شايف اني وراها مصلحه او وراها حاجه هتفرق معايا،
0: زي كدبه البيضه كده،
1: زي كدبه البيضه، زي الرشوه، اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصهولي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب،
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقه اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من برة، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن هستخدم الطريقة الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايز اسالك سؤال كده، او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس اننا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: مادام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حته وما بطلعش نفسي منها.
1: للاسف احنا دايما بنكون متطرفين زياده، ما بنعملش البالانس او التوازن، ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعيه، او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا ونشوف العيوب بنظره حقيقيه، ان دي عيوبي 1 2 3 وبشتغل عليها، في منها اللي هيتغير وفي منها اللي مش هيتغير فهتكيف معاه، او ان انا اروح واخد سكه ان انا ملاك، ان انا ما بعملش اي حاجه غلط وانا كل حاجه في حياتي جميله وحلوه وزي الفل. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انا لازم اكون حقيقي مع نفسي وواقعي مع نفسي، انا في عيوب وفي ذنوب لكن خلاص اخر الدنيا لا. في خطوات باخدها، في تغيير بيحصل، في غفران من ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا بغفر كمان لنفسي الذنوب ديت علشان استعيد نفسي من جديد،
0: مش عندي ذنب،
1: وينفع اني احس بالذنب علشان اكون افضل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة إزاي أتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل دين مع بعض إن إحنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام عشان ده واقع. لكن وأنا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت الأول محتاجة أقبلها. يعني عادي ما أنا إنسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما أبدأ أفكر فيها إن هي مش حلوة هبدأ أشتغل عليها بقى. أبدأ أشتغل عليها إزاي؟ أبدأ أشوف قد إيه أقدر أغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوة اتربيت عليها وأنا عايز أغيرها فأعمل كده زي بلان أو خطة إن أنا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني أرجع لنقطة الصفر تاني. لكن التغيير التدريجي حتة حتة ده بيخليني أنضج وأكبر وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر. الحاجة التانية بلاش الاستعجال على التغيير. يعني إيه؟ يعني أنا لازم أخد وقتي. يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسة اللي هو التقليم وتقليب الأرض وإلى آخره لغاية ما الزرعة تطلع مظبوطة. فأنا بلاش أستعجل على نفسي وأقول كل شوية إيه ده؟ ده انت يا رولا ما تغيرتيش اهو كنت ناوي تغيري وما تغيرتيش. لا خليني
0: بالراحه مع نفسي.
1: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته بس باراده تركيز باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: رجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون وحاجه في الكاوتش وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده ويقولك بعد كده دي عايزه عمره كامله. لكن لو اول باول انا بشوف نفسي وبشوف الحاجه اللي باظت فيا او اللي عايزه تغيير، بلاش كلمه باظت، او حاجه دخلت لدماغي او فكره دخلت لدماغي ومش مظبوطه بس انا سبتها، او عاده معينه بس انا مش واخد بالي ان هي معطلاني وان هي مش مدياني فرصه ان انا انمو اكبر ويبقى شخصيتي اكتر تميز او اكتر نضوج، لا في الحالة دي أنا لازم أقيم نفسي، ده ضرورة لأني ده هيساعدني أشوف نفسي صح وأشوف أنا واصل لفين وأغير إيه ومحتاج أدخل إيه تاني جوه حياتي.

0: اسالك سؤال كده شويه انا بقف عنده كده وانا مش فهماني شويه. بحس انه انا وانا صغيره كنت فاكره ان في حاجات صح المفروض ان انا ادخل فيها واعملها. لما كبرت شويه حسيت ان الحاجات دي لا ما كانتش صح. وكانه النضج بيلعب فيا شويه حاجات كده. لكن بحس انه انا هفضل وانا صغيره مش فاهمه ان الحاجات دي المفروض تتعمل لغايه ما اكبر. يعني هل ده كويس؟
1: اكيد. بفتكر طفل هو صغير طول ما هو بيبي صغير او يعني لغايه سن مثلا سنتين ثلاثة عارف ان بيشوف الكهرباء بس ما عندوش ادراك ان الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها او دخل حاجة حديد وهو ماسكها هيكهرب يموت. هو ما عندوش الادراك ده ليه؟ لان هو صغير. بس لما مرة على التانية بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء بيعرف ان مش الاستخدام ان احط ايدي. فلازم وانا صغير هيكون عندي انا عقلي غير مكتمل. طب ما هو لأني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتملة، فبالتالي أنا عندي حاجات متلخبطة في بعضها، حاجات مش فاهمها خالص وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير، وحاجات مع الخبرة والحياة هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: لسه مكملين معاكو في كلام في اغاني. وسألت نفسي كتير مرستش يوم على بر في حتة كده بيوصلهاني في الاغنية انه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني انا ممكن اعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض. انا مش مكتشف نفسي كفاية. مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف. مش عارف شخصيتي رايحة لفين. مش عارف اختياراتي اللي انا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معايا انا بقى شخص متردد. ومش هعرف اخد قرارات مصيرية في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا. لاني انا لا عارف اخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين اسيبه. برتبط ببنت او البنت بترتبط بولد وبعد شوية بتكتشف ان هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو احنا فضلنا في حالة التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى انا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطة طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينة او في قرارات معينة شوية لفترة اعديها ماشي. لكن لازم توصلني الحتة. لازم تكون بناءة. لازم توصلني لحتة في الآخر. يعني أنا مش مع حتة مرستش في يوم على بر. لا لازم أرسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل أسأل نفسي كتير. دي حاجة إيجابية جدا. لكن ما في الآخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب إيه أفضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال أهم من السؤال اللي قبله.
1: بتشوقيني.
0: أيوة.
1: يلا بينا.

0: بس. ورجعنا بعد الفاصل يا لولا، وعندنا سؤال كده، المجتمعات اللي حواليا، الناس، هل الناس بتوصلني لحتة انه احنا هنعملك كده، واحنا هنكونك وهنشكلك بالحته اللي انت المفروض تبقى عليها،
1: يوجهوني يعني ويغيروا شخصيتي؟
0: لا، انا وانا عايش مع الناس فجاه بتحدد باللي هم فيه. يعني لو ناس عصبيه انا ببقى شبههم. تفتكري ده صح؟
1: بنسبه. واوقات المجتمع بيفرض علينا ان احنا تتكون فينا في شخصياتنا بعض الامور يا امي. يعني لما بطلع في بيت مثلا في طول الوقت خناقات، بكون عندي مثلا عقده من الاسره، عقده من الجواز.
0: طب وده ما يدينيش دافع ان انا اغير ده بعدين؟
1: ما عشان كده بقول لك بنسبه. ليه بنسبه؟ اني لو سبت نفسي وثبت الحاجات اللي في دماغي اللي المجتمع ركبها جوه دماغي، اذا كانت البيئه، البيت او المدرسه او بعد كده الشغل او تقاليد وعادات المجتمع، ركبت حاجه في دماغي وانا اللي بقرار ارادي بقول دي غير قابله للتغيير وانا كده وهفضل كده، يبقى يا رحمن يا رحيم. لكن لو انا قلت لا، ايه المشكله؟ طب ما انا افكر، يمكن لو المثال اللي احنا بنقوله، لو اسره منفصلين الاب والام وطلع حد متعقد من الجواز، طب ما ممكن يقول لا دول حاله معينه، ده كان عندهم ظروفهم الخاصه، ويبدا يغير من طريقه تفكيره. وقيسي على كده انا مواقف كتيره او قرارات كتيره او حاجات مبادئ كتيره في حياتنا. لكن الفكره انا قد ايه المجتمع بيسيب بصمته فيا، وقد ايه انا بحاول اغير من البصمه ديت في حياتي ما تكونش هي اللي بتفضل معايا طول الوقت.

0: عايزة أسألك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس أنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، أني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولأ.
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها
0: ده أنا لو ناضج.
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده لا، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو انا كان شعاري طول الوقت لا انا مش قادر، انا مش نافع، انا عندي
0: كده وهفضل
1: انا كده وهفضل كده، انا عندي الحته دي ضعيفه، فعليا وعلى نفسي ان احنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لا يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: راعي.
1: يا مساء الفل او صباح الفل عليكو. دينا بتبص لي وتقول لي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
2: يا ايمي عامله ايه؟
1: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا، بس
2: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر. يعني انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني، لانه حقيقي مبسوطه جدا من فكره البرنامج، اصلا بحبها.
1: الله يخليك.
2: وفي نفس الوقت متحمسه ان احنا نتكلم في النهارده في اغنيه مختلفه اللي هي شغاله.
1: ايوه هي مفاجاه جدا يا جدا.
2: طيب يعني. تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
1: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعديني او اوعدوني. يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني، وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي.

0: ولسه مكملين معاكو ورجعنا بعد الفاصل. ولينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير أنا شخصيا عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجة في شخصيتي شبهها جدا، وكل حاجة حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني أنا ماشيين حياتنا أنا وهي كأني صورة طبق الأصل لحاجة تانية، بس هي في شوية حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش احسن حاجه. انا بحس دايما ان انا بخاف انه ابقى انا كمان
0: نفس المصير
1: فعلا، انه ناس تكون قريبه منك خاصه لو انت بقى شبههم جدا وانت ماشيه على نفس خطاهم او المثل الاعلى بتاعك، فانت بتخافي انه يكون فعلا نهايتك، او مش نهايه قصدي حياتك بس نهايه
0: فتره
1: بالظبط شبههم جدا، فطبعا بخاف جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام أغاني وأغنية وعدوني. وبسألك كده يا إيمي, أو حاجة فكرت فيها, هو ظروف بتوقفنا إن إحنا نحقق اللي نفسنا فيه؟
1: جدا. يعني الظروف لو إحنا بصينا عليها بتوقف اللي إحنا نفسنا فيه, لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا أصلا, لأن الظروف إحنا اللي بنعملها. فلو أنا شايف وحطت الظروف قدامي, فأه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. أنا مش معي فلوس, أنا مش عارف أدرس, أنا مش عارف أعمل إيه, مش عارف فلان تخن مع فلان. لا, ده كله ده ملهوش أي معنى لو أنا ما حطيتش عيني عليه. لكن لو حطيت عيني عليه فأه جدا الظروف
0: هيأثر فيه
1: جدا.
0: تمام.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا ان هم يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكره، بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسية، يعني بناخدها كده في حاجات النفسية، احتياجات الإنسان الأساسية هو أنه يطمن أو يحس بالأمان. فأنا باخد أماني من إيه؟ الفلوس، البيت، أهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، أصحابي، الممتلكات بتاعتي. فكل حاجة بنحس أن احنا بناخد منها الأمان بتاعنا. بس الناس ليهم دور، محتاجة انه الناس اللي حواليا يكونوا بيطمنوني انه احنا موجودين، يحسوني بالامان، بس مش طول الوقت. لانه انا لو حطيت اماني على الناس طول الوقت، انا هبدأ ابني بقى عليهم احلامي وطموحاتي وسلامي واستقراري، بس للأسف الناس مش طول الوقت بتبقى موجودة. اوقات كتير الناس مش بتبقاش موجودة. فالامان في ربنا سبحانه.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في وعدوني كلام في أغاني. و إيمي شايفة أني لازم كل حاجة في حياتي الناس تكون بتطمني عليها.
1: يعني أنتي التراك اللي فات يا دينا قلتي آه مهم جدا الناس تطمني، بس أنا شايفة أنه آه مهم جدا زي ما أنتي بتقولي، لكن مش دي كل حاجة في حياتي لازم تحصل. يعني أنا هخسر كتير جدا لو أنا بصص على الناس. انا حصل حاجه في حياتي الفتره اللي فاتت ان انا لقيت الناس كتير شكلها حلو جدا وشكلها بتاعت ربنا وكل حاجه، وفجاه لقيت الناس دي بتعمل حاجات غريبه جدا، فحسيت انتوا ايه ده، لا استغفر الله العظيم مش عايزه ابقى زيكوا يعني. فوقعت جدا، لكن بعد كده اكتشفت
0: انه حسيت انك مش مطمنه.
1: اه انا يعني انا هبص زي ما انت قلتي ان احنا نبص على ربنا سبحانه وتعالى، فانا هبص على ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. الخلق دي احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط يعني. فاكتشفت انه اطمئناني وحاجتي انا باخدهم مش من بس الناس، لكن من اماني انا الشخصي ومن افكاري انا، وكمان من اعتقادي وايماني بالله سبحانه وتعالى.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واوعدوني. وعايزه اسالك سؤال كده يا دينا, الوحده قاتله, تعملي ايه لو حسيتي ان كل الناس بتبعد عنك؟
1: سؤال صعب قوي, ما ينفعش اجاوب عليه في تراك واحد. يعني لا اكيد حسيت بده,

0: واكيد هكمل احس بده في اوقات كتير، بس هو احساس صعب قوي، احساس صعب قوي انه انا ابقى لوحدي، انه انا ما الاقيش ناس جنبي، احساس بالوحده، ان انا خزلان كده، حاجات كتير. لا مش هعمل حاجه، بس لو لقيت ناس بتبعد عني وانا مصر ان هم يكملوا في حياتي، انا هحاول ان انا اكون بشدهم واقربهم تاني ليا، وان انا اكون على الاقل مثلا ايمي بتبعد عني، ايمي طب انت ليه بتبعدي؟ فافضل ماسكه الى ان هو خلاص هو مش عايز يكون موجود. ففي الوقت ده خلاص هطلقه، انه خلاص اوكي روح، انا يعني انت براحتك. اكيد مشاعر سيئه جدا، بس بحس انه كلنا لازم هنعدي فيها للاسف، يعني
1: للاسف فعلا.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني. و بسألك يا إيمي كده،
1: اسأليني يا عمر.
0: دردشي معايا، ليه ساعات بنختار نبعد عن الناس اللي حوالينا؟ إحنا بقى اللي بنختار، قوليلي.
1: يعني لو حد بيبعد عني فدي خلاص هي حاجة منه هو، لكن أنا بختار ليه؟ بحس إنه هي حاجة ناضجة ومش ناضجة قوي، انه في جزء منها ناضج وفي جزء مش ناضج. انه انا ببعد واختار ابعد، او المفروض اختار ابعد من عن الناس اللي بتوقعني واللي بتهدم فيا واللي تقعد تقولي انت مش ناجح، انت مش كويس، انت كذا، انت كذا، انت كذا. وابعد عن الناس السلبية في حياتي، يعني لازم اقرب دايما من ناس ايجابية. دي الحتة الناضجة. الحتة اللي مش ناضجة اني اي حد يقولي كلمة مش عجباني او انتقاد اروح بعدها، لا ده مش صح. انا هبعد عن الناس السلبية، لكن في نفس الوقت انا يعني هقرب من الناس اللي بتنتقدني لمصلحتي، لان الناس دي بتبقى شايفة من برة الصورة فبتشاور لي على حاجات. فانا بختار ابعد عن الناس السلبية في حياتي، لكن اقرب من الناس اللي عايزة مصلحتي.
0: تمام.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج اغاني، وكمان لسه مكملين في اغنيه اوعدوني. دينا، عايزه اسالك سؤال، ايه الايجابيات اللي ممكن اتعلمها من قربي للناس؟
1: لا، ايجابيات كتير الصراحة. يعني تخيلي كل حد كده عنده ايجابية معينة، كل حد عنده حاجة كده حلوة هو بيديها لك، فانت تخيلي كده انت هيبقى عندك كام حاجة ايجابية. فتخيلي مثلا لو انت عندك مثلا 10 صحابك كل حد عنده حاجة ايجابية، فانت خدتي 10 دول على الايجابيات اللي عندك، فشوفي كام حاجة هتبقى ايجابية. فلا طبعا حاجات كتيرة جدا ايجابية ينفع نكون بنتعلمها من الناس، بس اتعلمها مش اغير منهم واللي هو بحقد عليهم، ولا ان انا ابقى بستنسخ ان انا بقى عايزه ابقى زيهم.
0: لسه كنت اسالك ده، هل اقلد ولا اتعلم؟
1: لا اتعلم ان انا مثلا اوكي، انا مثلا اتعلمت من ايمي مثلا العطاء، فانا ايمي شاطره جدا في العطاء، فانا اتعلم ان انا ادي، بس طريقه دينا، مش ادي اللي ايمي بتدي، ادي اللي دينا تعرف تدي. بس
0: ده يعني رايي انا احترمه جدا واحب ان انا اتعلم منك فيه.

0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياه؟
1: يعني انا كامي اللي بيطمنوني هم اهلي.
0: اه
1: وبحس انه اهلي هم المفروض ياخدوا المساحه دي في حياتي يعني لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيره ما يقدروش ان هم يكونوا طول الوقت في الحته دي، لكن اهلي هم مصلحتهم من مصلحتي. فبحس ان هم اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبه من اهلي، ولو انا واحده متجوزه اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمأنينتي منه.

0: ولسه مكملين معاكو. ودينا عايزه اسالك سؤال. لو لقيت نفسي انحنيت زي ما بقول كده دلوقتي لازم اقوم يعني انا لو لقيت نفسي انحنيت لازم اقوم، بس لو الناس حواليا يعني هما اللي بيقوموني ولا انا ينفع ان انا اكون بقوم نفسي؟
1: بصي على حسب، لو انا حاطه كل الدور على الناس ان انا ان هما بيوقعوني هما كمان بيقوموني، يبقى انا مش هعرف اقوم خالص، مش هعرف اقوم خالص لو انا وقعت. بس لو انا ينفع ان انا وقت اكون واقعه انا اللي قومني، واوقات تانية لو انا مش عارفه اقومني اطلب من الناس اللي حواليا، الناس ذات ثقه، ينفع اكون بقول لهم يا جماعه انا مش عارفه اقوم فقوموني، تعالوا ساعدوني ان انا اكون بقوم. لكن كمان لو انا مش عارفه خالص انا ينفع اكون بقول ربنا سبحانه وتعالى انا واقعه قومني من الحاله اللي انا فيها دي.
0: يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم ان احنا نكون بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قبل الناس. يعني

0: رجعنا معاكم تاني وبنفكر كده في حته في اغنيه اوعدوني، هو انه هو انا ايمي ليا دور مع الناس اللي حواليا، وهل الدور ده من سمات النضج ان انا اساعد الناس اللي حواليا؟ فده سمه من سمات النضج في حياتي.
1: بحس حته النضج دي اول ما بتتفتح قدامي بحس انها يعني كبيره قوي. انا بشوف انه مساعدتي للناس مش بس نضج، او يعني هي جزء فيها نضج وجزء فيها عادي، يعني انا هساعد الناس اللي حواليا عادي، يعني كلنا اتعودنا كده. لكن النضج في حته ايه؟ ان انا هشوف هل ده هي هي هيفيدهم فعلا، ولا انا بتدخل في حياه الناس وخلاص. يعني حلو قوي ان انا اساعد كل اللي حواليا، بس باللي انا اعرف اعمله، مش اي حد يطلب مساعده اساعده. يعني مش اتنين مثلا متجوزين بيتخانقوا وانا اصلا لا افقه عن الجواز شيء وادخل اديهم رايي. ينفع يبقى عندي راي من خبرات قبل كده، لكن ما يبنوش حياتهم كلها على الراي اللي انا قلته. فبحس ان المساعده حلوه جدا، لكن النضج الاكبر ان انا اختار مين اللي اساعده وازاي اساعده.

0: بتاعها.
1: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني ووعدوني. قولي لي يا دينا كده، قولي لي مشاعرك لو تحتاجي اطمئنان من حد وما لقيتهوش هتعملي ايه؟
0: لا احتجت كتير وما لقيتهوش.
1: وصفيني بقى مشاعرك.
0: لا كانت مشاعر سلبيه يعني شويه، يمكن في الاول اتصدمت شويه، حسيت انه انا ايه ده، انا متضايقه من الشخص ده، انت ازاي ما اديتنيش الامان. بس جيت في وقت حسيت انه هو بني ادم زي زيه، فهو هو كمان منتظر مني الاطمئنان. فوقت ما انا كنت منتظر الاطمئنان هو كمان منتظر، فينفع احنا الاثنين نكون بنطمن بعض. لكن مش طول الوقت انا قاعده وسوري عامله زي الشحاته فاتحه ايديا كده وقاعده على الرصيف ومستنيه يلا بقى يا جماعه ادوني ادوني اطمئنان وامان. لا هو مش بتعمل كده، هي بتعمل انه احنا الاثنين بنبادل بعض نفس الشعور، واحنا الاثنين بنستقبله من ربنا سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم تاني، واخر سؤال يا امي، قوليلي كده في خطوات نكون بنعملها مع بعض علشان نكون سند وبنطمن بعض من غير ما نخلي اللي قدامنا ان هم يتكلوا كده علينا دايما. حاجات نعملها كده مع بعض.
1: انت نفسي تسألي السؤال ده؟ يعني انت عارفه انا دايما عندي في بالذات في البرنامج ده السؤال الاخير اللي يعني بيعمل عصف ذهني.
0: ايوه قوليلي بقى.
1: ممكن اكون انا بحط الاول قدام عينيا انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه، ده هيساعدني شويه اشوف ازاي هساعد اللي قدامي. كمان احط قدام عيني احتياجاتي انا محتاجه ايه. كمان عايزه اقول حاجه، ممكن اكون في حاجه محتاجاها بس اعرف اديها. يعني انا مثلا ما تقليش كتير انه انا محبوبه، بس اعرف اقول للشخص اللي قدامي. فما تبصش للي قدامك الحاجة اللي هو محتاجها انه انا ما خدتهاش فمش هقدر اديها لك. لا، خلي عندك انه لاني انا ما خدتهاش انا عايزة اديها لك علشان نعرف نعدي الموقف ده وما تبقاش انت حاسس باللي انا حسيته قبل كده.
0: وينفع نعمل زي ما الاغنية بتقول اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. فينفع نقول للناس اللي حوالينا يا جماعة وعدونا ان احنا نكون بنطمن بعض. ينفع نكون بندي من غير ما نطلب، ندي وعود لبعض ان احنا نكون بنطمن بعض على قد ما نقدر، ما نكونش نبالغ في الاطمئنان يعني، او نبالغ في الموضوع انا اوقات مش هنعرف، لكن ينفع نكون بنقدم وعود لبعض ان احنا فعلا هنفضل جنب بعض.

0: ويعني خلاص وصلنا لآخر حلقتنا يا دينا، ومبسوطة جدا انك كنت معايا. فكرنا كتير وقعدنا نتكلم في كتير في الاطمئنان، وازاي اوعد اللي قدامي وازاي اساعد اللي قدامي في الحتة دي بالذات. عايزة كلمة منك أخيرة تقوليلي فيها او تقولي فيها عامة انت محتاجة تطمني ازاي.
1: محتاجة اطمن ازاي؟ محتاجة اطمن في كل حاجة اكيد، في حياتي، في مستقبلي، في كل حاجة انا بعملها، فينفع اكون محتاجة طبعا اطمن ازاي. بقى هو انه مش عارفة، مش منتظرة طمأنينة معينة، لكن منتظرة انه اطمن فعلا من جوايا، مش حاجات برايا، مش فلوس، مش حاجات، مش علاقات هي اللي تطمني، لكن حاجات من جوايا فعلا تكون بتطمني. شكرا لك يا أمي، مبسوطة جدا ان انا كنت معاكي النهارده.
0: وانا جدا،
1: انا بحب قوي البرنامج ده، وبعد اقول لك كده يلا نسجل ويلا نعمل، فبجد انا حقيقي ببسط جدا ولما بكون ضيفه معاكي في كلام في اغاني.
0: ميرسي يا دينا، واستنونا كمان في حلقه جديده الوقت اللي جاي، هنكون برضو في مفاجآت كتيره وكمان في ضيوف كتيره قوي الوقت اللي جاي غير دينا، علشان اكيد انتوا زيتوا مني انا ودينا مع بعض.
1: شكرا جدا ميرسي.
0: تصبحوا على خير، او يعني اي حاجه عايزين تعملوها بقى. سلام.

0: من علامات الحب الناضج إنه مش أناني،
1: يعني حب بيفكر في الآخر وبيفكر في احتياجاته،
0: حب عارف لغة العطاء مش بس لغة الأخذ.
1: الحب الناضج عارف إنه مش زي حب الأطفال اللي بيتشعبط كده أو بيشبط في كل حاجة،
0: أو فاكر إن الطرف التاني زي الفانوس السحري أو مصباح علاء الدين ولازم يحقق ليه كل الأمنيات.
1: راقب تصرفاتك وشوف لو حبك حب أناني يبقى ده أكيد مش حب ناضج.

0: الحب الناضج بيطلعك لقدام مش بيأخرك،
1: بيبنيك وبيهتم بأحلامك ومستقبلك.
0: الحب الناضج بيفرق معاه نجاحك،
1: يفرق معاه انه يقف جنبك وتشاركه تحدياته،
0: يفرق قوي معاه انه يقف في ظهرك تسنده وقت ما يحس انه خلاص تعب.
1: الحب الناضج بيبنيك بكلام مشجع وبنقد بناء،
0: بيكون دايما بيحفزك انك تكون احسن من امبارح.
1: الحب الناضج بيشوف انه نجاحك مش بيعطل نجاحه
0: ومش بيسيطر عليه كمان يا سما الروح التنافسيه.

0: الحب الناضج بيساعدك انك تكتشف نفسك وتقبلها مش تكرهها،
1: يعني بيعرف يحطك على الطريق الصح من البداية.
0: الحب الناضج بيبقى عايزك تكون حقيقي وتكون سوي،
1: بيقبلك زي ما انت، وده بيساعدك انك تبعد عن لبس الأقنعة،
0: ولما بيقبلك بيخليك انت كمان تقبل نفسك.
1: الحب الناضج بيمشي معاك رحلة اكتشاف تفاصيل عنك يمكن لوحدك انت مش هتعرف تكتشفها، بس بيخليك انت اللي تكتشف نفسك وتتعامل معاها.

0: الحب الناضج بيخليك فرحان مش شايل الهم كده ونكدي.
1: معرفش زي ممكن حد يكون بيحب حد تاني وهو طول الوقت منكد عليه.
0: عارفة الغريب يا لولا أكتر إنه الشخص يقبل يكون في علاقة هو مأذي فيها ومصمم إنه يكمل تحت شعار الحب.
1: حب إيه ده؟ حب إزاي وإحنا مش سبب في فرح وسلام لبعض؟
0: حب إزاي وفي شخص بيكون مهموم ومخنوق بسبب تصرفات التاني أو كلامه؟
1: آه ممكن يحصل زعل، لكن لو الصفة السايدة زعل وتعب يبقى ده مش حب ناضج أبداً.

0: الحب الناضج بيطمنك مش بيخوفك،
1: بيكون مصدر للأمان في حياتك،
0: مصدر راحة، وتشعر كده إنك في المكان الصح مع الشخص الصح.
1: الحب الناضج دفى من برد الظروف
0: وحماية من مشاكل الحياة.
1: الحب الناضج يعرف يحتوي وقت الضعف ووقت لما حد يغلط،
0: يعني مش بتهرب منه لكن بتهرب ليه.
1: الحب الناضج اللي انت بتحتاجه وانت في حيرتك أو في خوفك يكون معاك مش ضدك.

0: الحب الناضج بيسندك مش بيورطك ويغرقك.
1: ازاي يكون حب حقيقي وناضج وصح وهو بيكون وراه دايما مشاكل؟
0: مفيش حب ناضج في الضلمة من ورا الناس.
1: ولو هو حب ناضج يبقى ليه نخبيه وليه ما يكونش معلن بين الناس كلها؟
0: الحب اللي اخاف ان حد يعرفه ده مش حب اصلا.
1: دي ممكن نسميها كده يا لولا شوية مشاعر في شكل حب،
0: او ممكن نسميها اي حاجة تاني غير كلمة حب،
1: لانه الشكل ده بيشوه معنى الحب الحقيقي.

0: يا ما حبيبي.
1: الحب الناضج مش بيعايرك بالضعف والغلط مع انه عارف ضعفك،
2: ومش بينتقدك طول الوقت عمال على بطال، لكن بينتقد نقد بناء في الوقت الصح كمان بالاسلوب الصح،
1: ومش طول الوقت بيشاور على عيوبك كانه بيقول احمد ربنا يا عم ان انا اساسا رضيت احبك.
2: الحب الناضج مش بيحسسك بصغر النفس وانك قليل،
1: ولا بيستكتر نفسه عليك.
2: الحب الناضج مش سبب في جرح لمشاعرك او الامك النفسيه.

0: الحب الناضج مش بيشك فيك، لكن أساسه الثقة.
1: الثقة بتبني الحب، والحب بيبني الثقة.
0: الثقة في الحب زي المية للزرع، لو مش موجودة الزرع هيموت.
1: لكن كمان بيبقى ليها طريقة علشان تعرف تسقي الحب.
0: يعني الحب الناضج بيستمد حياته وبيكبر بالثقة،
1: ومش ممكن يكون في شك في العلاقة ويبقى الحب عايش، ولو عايش هتلاقيه حب ناقص أو مش مظبوط.

0: الحب الناضج مش بيرهقك علشان تثبت له طول الوقت انك كويس،
1: مش طول الوقت محتاج تقدم ليه مبررات لكلامك او لتصرفاتك،
0: ومش طول الوقت عايز تثبت انك على حق او موقفك صح،
1: ومش بيتعبك في انك دايما محتاج تظهر مثالي وانه كله تمام.
0: الحب الناضج مش دايما بيحطك في قفص الاتهام وعليك تلاقي الادله على براءتك.
1: الحب الناضج السوي مش بيبحث فيك عن الكمال، وانت مش مطالب تكون قدامه ملك.

0: الحب الناضج بيخاف عليك من غير ما يكون بيخوفك،
1: يعني يخاف عليك من حاجات ممكن تكون مش واخد بالك منها أو مش شايفها،
0: لكن وهو بيخاف عليك مش بيصدر لك الخوف طول الوقت،
1: لكن ممكن ينصحك أو يرشدك أو يحاول يخليك تاخد بالك وتاخد حذرك.
0: الحب الناضج بيخاف عليك فعلا أوقات من أنك تكون بتاخد قرارات غلط وفيها تهور،
1: أوقات كمان بيخاف عليك من ناس غلط بيدخلوا حياتك،
0: وأوقات كمان أماكن غلط وحاجات يمكن تكون كتيرة،

0: الحب الناضج مش بيدور على بديل غيرك، لكن انت بالنسبة له كفاية.
1: يعني مهما اختلفتم ما ينفعش حد ياخد بدالك ولا ياخد مكانك،
0: انت مميز بالنسبة له وما يعرفش يشوف حد غيرك.
1: انت بالنسبة لي الكون وبتملى حياته كلها.
0: لكن كمان الحب الناضج مش بيقارنك بحد تاني،
1: انت بالنسبة لي مش في موقف مقارنة مع اي حد، مهما كان الشخص التاني ده في مميزات غيرك.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندران.

0: الحب الناضج بيسامح ويغفر، لأنه حب من غير تسامح مش حب.
1: قلب كبير يعرف مش بس يركز على الإساءة، لكن يعرف يحتوي الأخطاء ويغفر.
0: يغفر بجد، مش يقول إنه خلاص أنا سامحتك وهو من جواه شايل وحافظ جواه حاجات وسجلات أخطائك كلها.
1: الحب الناضج بيعرف يحتمل لما حد يكون بيغلط فيه.
0: مش معنى كده ما عندوش إحساس أو بارد أو مكبر دماغه،
1: لكن وهو بيتضايق وبيزعل لكن بيعرف يعاتب ويسامح.

0: بحب.
1: لما الحب بيجي في الوقت الصح بيكون صح،
0: وبيكون كمان يا سما متبارك من ربنا قوي ومن الأهل، وبيكون في النور.
1: ورغم وجود تحديات، وده أكيد الطبيعي، إلا أن التحديات دي بتقويه مش بتضعفه وتقتله.
0: الحب الناضج بتكون أكتر التفاصيل فيه واضحة.
1: حب عايز يكمل ويستمر العمر كله، مش مجرد إعجاب ونزوة وتعدي.

0: يا مساء الفل او صباح الفل عليكو. دينا بتبص لي وتقول لي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
1: يا ايمي عامله ايه؟
0: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا، بس
1: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر. يعني انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني، لانه حقيقي مبسوطه جدا من فكره البرنامج، اصلا بحبها.
0: الله يخليك.
1: وفي نفس الوقت متحمسه ان احنا نتكلم النهارده في اغنيه مختلفه اللي هي شغاله.
0: ايوه
1: هي
0: مفاجاه جدا يا جدا.
1: طيب يعني. تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
0: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعدوني، يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني، وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي.

0: ولسه مكملين معاكم ورجعنا بعد الفاصل. ودينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير انا شخصيا عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجه في شخصيتي شبهها جدا، وكل حاجه حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني انا ماشيين حياتنا انا وهي

0: هي كأني صورة طبق الأصل لحاجة تانية. بس هي في شوية حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش أحسن حاجة. أنا بحس دايما أنا بخاف أنه أبقى أنا كمان
1: نفس المصير
0: فعلا. أنه ناس تكون قريبة منك خاصة لو أنت بقى شبههم جدا وانت ماشي على نفس خطاهم او المثل الاعلى بتاعك, فانت بتخافي انه يكون فعلا نهايتك او مش نهاية قصدي حياتك بس نهاية
1: فترة
0: بالظبط شبههم كده. فطبعا بخاف جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام أغاني وأغنية وعدوني. وبسألك كده يا إيمي, أو حاجة فكرت فيها, هو ظروف بتوقفنا إن إحنا نحقق اللي نفسنا فيه؟
1: جدا. يعني الظروف لو إحنا بصينا عليها بتوقف اللي إحنا نفسنا فيه, لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا أصلا, لأن الظروف إحنا اللي بنعملها. فلو أنا شايف وحطت الظروف قدامي, فأه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. أنا مش معي فلوس, أنا مش عارف أدرس, أنا مش عارف أعمل إيه, مش عارف فلان تخن مع فلان. لا, ده كله ده ملهوش أي معنى لو أنا ما حطيتش عيني عليه. لكن لو حطيت عيني عليه فأه جدا الظروف
0: هيأثر فيه
1: جدا.
0: تمام.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا ان هم يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكره، بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسيه، يعني بناخدها كده في حاجات النفسيه، احتياجات الانسان الاساسيه هو انه يطمن او يحس بالامان. فانا باخد اماني من ايه؟ الفلوس، البيت، اهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، اصحابي، الممتلكات بتاعتي. فكل حاجة بنحس ان احنا بناخد منها الامان بتاعنا. بس الناس ليهم دور، محتاجة انه الناس اللي حواليا يكونوا بيطمنوني انه احنا موجودين، يحسوني بالامان، بس مش طول الوقت. لانه انا لو حطيت اماني على الناس طول الوقت، انا هبدأ ابني بقى عليهم احلامي وطموحاتي وسلامي واستقراري. بس للأسف الناس مش طول الوقت بتبقى موجودة، اوقات كتير الناس مش بتبقاش موجوده. فالامان في ربنا سبحانه وتعالى وحده.
0: سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في وعدوني كلام في أغاني. و إيمي شايفة أني لازم كل حاجة في حياتي الناس تكون بتطمني عليها.
1: يعني أنتي التراك اللي فات يا دينا قلتي آه مهم جدا الناس تطمني، بس أنا شايفة أنه آه مهم جدا زي ما أنتي بتقولي، لكن مش دي كل حاجة في حياتي لازم تحصل. يعني أنا هخسر كتير جدا لو أنا بصص على الناس. انا حصل حاجه في حياتي الفتره اللي فاتت ان انا لقيت الناس كتير شكلها حلو جدا وشكلها بتاعت ربنا وكل حاجه، وفجاه لقيت الناس دي بتعمل حاجات غريبه جدا، فحسيت انتوا ايه ده، لا استغفر الله العظيم مش عايزه ابقى زيكم يعني. فوقعت جدا، لكن بعد كده اكتشفت
0: انه حسيت انك مش مطمنه.
1: اه انا يعني انا هبص زي ما انت قلتي ان احنا نبص على ربنا سبحانه وتعالى، فانا هبص على ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. الخلق دي احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط يعني. فاكتشفت انه اطمئناني وحاجتي انا باخدهم مش من بس الناس، لكن من اماني انا الشخصي ومن افكاري انا، وكمان من اعتقادي وايماني بالله سبحانه وتعالى.
0: صح.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني وقوا عدوني. وعايزه اسالك سؤال كده يا دينا، الوحده قاتله، تعملي ايه لو حسيتي ان كل الناس بتبعد عنك؟
1: سؤال صعب قوي، ما ينفعش اجاوب عليه في تراك واحد. يعني لا اكيد حسيت بده، واكيد هكمل احس بده في اوقات كتير، بس هو احساس صعب قوي. احساس صعب قوي انه انا ابقى لوحدي، انه انا ما لاقيش ناس جنبي. احساس بالوحده، ان انا خزلان كده، حاجات كتير. لا مش هعمل حاجه، بس لو لقيت ناس بتبعد عني وانا مصر ان هم يكملوا في حياتي، انا هحاول ان انا اكون بشدهم واقربهم تاني ليا. ان انا اكون على الاقل مثلا ايمي بتبعد عني، ايمي طب انت ليه بتبعدي؟ فافضل ماسكه الى ان هو خلاص هو مش عايز يكون موجود. ففي الوقت ده خلاص هطلقه، انه خلاص اوكي روح، انا يعني انت براحتك. اكيد مشاعر سيئه جدا، بس بحس انه كلنا لازم هنعدي فيها للاسف.
0: للاسف فعلا.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني و بسألك يا إيمي كده دردشي معايا ليه ساعات بنختار نبعد عن الناس اللي حوالينا إحنا بقى اللي بنختار قوليلي
1: يعني لو حد بيبعد عني فدي خلاص هي حاجة منه هو لكن أنا بختار ليه بحس إنه هي حاجة ناضجة ومش ناضجة قوي انه في جزء منها ناضج وفي جزء مش ناضج انه انا ببعد واختار ابعد او المفروض اختار ابعد من عن الناس اللي بتوقعني واللي بتهدم فيا واللي تقعد تقولي انت مش ناجح انت مش كويس انت كذا انت كذا انت كذا وابعد عن الناس السلبيه في حياتي يعني لازم اقرب دايما من ناس ايجابيه دي الحته الناضجه الحته اللي مش ناضجه اني اي حد يقول لي كلمه مش عجباني او انتقاد اروح بعدها لا ده مش صح انا هبعد عن الناس السلبية لكن في نفس الوقت انا يعني هقرب من الناس اللي بتنتقدني ل ل ل لمصلحتي لان الناس دي بتبقى شايفة من برة الصورة فبتشاور لي على حاجات فانا بختار ابعد عن الناس السلبية في حياتي لكن اقرب من الناس اللي عايزة مصلحتي
0: تمام

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج اغاني, وكمان لسه مكملين في اغنيه اوعدوني. دينا, عايز اسالك سؤال, ايه الايجابيات اللي ممكن اتعلمها من قربي للناس؟
1: لا, ايجابيات كتير الصراحه, يعني تخيلي كل حد كده عنده ايجابيه معينه, كل حد عنده حاجه كده حلوه هو بيديها لك, فانت تخيلي كده انت هيبقى عندك كام حاجه ايجابيه. فتخيلي مثلا لو انت عندك مثلا 10 صحابك كل حد عنده حاجه ايجابيه, فانت خدتي العشرة دول على الايجابيات اللي عندك, فشوفي كام حاجه هتبقى ايجابيه. فلا طبعا حاجات كتيره جدا ايجابيه ينفع نكون بنتعلمها من الناس, بس اتعلمها مش اغير منهم واللي هو بحقد عليهم, ولا ان انا ابقى بستنسخ ان انا بقى عايزه ابقى
0: زيهم. كنت اسالك ده, هل اقلد ولا اتعلم؟
1: لا اتعلم, ان انا مثلا اوكي انا مثلا اتعلمت من ايمي مثلا العطاء, فانا ايمي شاطره جدا في العطاء, فانا اتعلم ان انا ادي, بس طريقه دينا, مش ادي اللي ايمي بتديه, ادي اللي دينا تعرف تعرف تدي. بس
0: ده يعني رايي انا احترمه جدا واحب ان انا اتعلم منك فيه.
1: شكرا.

0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه.
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياه؟
1: يعني انا كامي اللي بيطمنوني هم اهلي.
0: اه
1: وبحس انه اهلي هم المفروض ياخدوا المساحه دي في حياتي يعني لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيره ما يقدروش ان هم يكونوا طول الوقت في الحته دي، لكن اهلي هم مصلحتهم من مصلحتي. فبحس ان هم اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبه من اهلي، ولو انا واحده متجوزه اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمأنينتي منه.

0: ولسه مكملين معاكم. ودينا عايز اسالك سؤال. لو لقيت نفسي انحنيت زي ما هو لازم اقوم يعني انا لو لقيت نفسي انحنيت لازم اقوم، بس لو الناس حواليا يعني هما اللي بيقوموني ولا انا ينفع ان انا اكون بقوم نفسي؟
1: بصي على حسب، لو انا حاطه كل الدور على الناس ان انا ان هم بيوقعوني هم كمان بيقوموني، يبقى انا مش هعرف اقوم خالص، مش هعرف اقوم خالص لو انا وقعت. بس لو انا ينفع ان انا وقت اكون واقعه انا اللي قومني، واوقات تانية لو انا مش عارفه اقومني اطلب من الناس اللي حواليا، الناس ذات ثقه، ينفع اكون بقول لهم يا جماعه انا مش عارفه اقوم فقوموني، تعالوا ساعدوني ان انا اكون بقوم. لكن كمان لو انا مش عارفه خالص انا ينفع اكون بقول ربنا سبحانه وتعالى انا واقعه قومني من الحاله اللي انا فيها دي.
0: يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم ان احنا نكون بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قبل الناس. يعني

0: رجعنا معاكم تاني وبنفكر كده في حته في اغنيه اوعدوني، هو انه هو انا ايمي ليا دور مع الناس اللي حواليا، وهل الدور ده من سمات النضج ان انا اساعد الناس اللي حواليا، فده سمه من سمات النضج في حياتي.
1: بحس حته النضج دي اول ما بتتفتح قدامي بحس انها يعني كبيره قوي. انا بشوف انه مساعدتي للناس مش بس نضج، او يعني هي جزء فيها نضج وجزء فيها عادي، يعني ان انا هساعد الناس اللي حواليا عادي، يعني كلنا اتعودنا كده. لكن النضج في حته ايه؟ ان انا هشوف هل ده هي هي هيفيدهم فعلا، ولا انا بتدخل في حياه الناس وخلاص. يعني حلو قوي ان انا اساعد كل اللي حواليا، بس باللي انا اعرف اعمله، مش اي حد يطلب مساعده اساعده. يعني مش اتنين مثلا متجوزين بيتخانقوا وانا اصلا لا افقه عن الجواز شيء وادخل اديهم رايي. ينفع يبقى عندي راي من خبرات قبل كده، لكن ما يبنوش حياتهم كلها على الراي اللي انا قلته. فبحس ان المساعده حلوه جدا، لكن النضج الاكبر ان انا اختار مين اللي اساعده وازاي اساعده.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني ووعدوني. قولي لي يا دينا كده، قولي لي مشاعرك لو تحتاجي اطمئنان من حد وما لقيتهوش هتعملي ايه؟
1: لا احتجت كتير وما لقيتهوش.
0: وصفي لي بقى مشاعرك.
1: لا كانت مشاعر سلبيه يعني شويه، يمكن في الاول اتصدمت شويه، حسيت انه انا ايه ده، انا متضايقه من الشخص ده، انت ازاي ما ادتنيش الامان. بس جيت في وقت حسيت انه هو بني ادم زي زيه، فهو هو كمان منتظر مني الاطمئنان. فوقت ما انا كنت منتظره الاطمئنان هو كمان منتظر، فينفع احنا الاثنين نكون بنطمن بعض. لكن مش طول الوقت انا قاعده وسوري عامله زي الشحاته فاتحه ايديا كده وقاعده على الرصيف ومستنيه يلا بقى يا جماعه ادوني ادوني اطمئنان وامان. لا هو مش بتعمل كده، هي بتعمل انه احنا الاثنين بنبادل بعض نفس الشعور، واحنا الاثنين بنستقبله من ربنا سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم تاني، واخر سؤال يا امي، قوليلي كده في خطوات نكون بنعملها مع بعض علشان نكون سند وبنطمن بعض من غير ما نخلي اللي قدامنا ان هم يتكلوا كده علينا دايما. حاجات
1: نفسي.
0: نعملها كده مع بعض.
1: انت نفسي تسألي السؤال ده يعني. انت عارفة انا دايما عندي في بالذات في البرنامج ده السؤال الاخير اللي يعني بيعمل عصف ذهني.
0: ايوة قوليلي بقى.
1: ممكن اكون انا بحط الاول قدام عينيا انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه، ده هيساعدني شويه اشوف ازاي هساعد اللي قدامي. كمان احط قدام عيني احتياجاتي انا محتاجه ايه. كمان عايزه اقول حاجه، ممكن اكون في حاجه محتاجاها بس اعرف اديها. يعني انا مثلا ما تقليش كتير انه انا محبوبه، بس اعرف اقول للشخص اللي قدامي. فما تبصش للي قدامك الحاجة اللي هو محتاجها انه انا ما خدتهاش فمش هقدر اديها لك. لا، خلي عندك انه لاني انا ما خدتهاش انا عايزة اديها لك علشان نعرف نعدي الموقف ده وما تبقاش انت حاسس باللي انا حسيته قبل كده.
0: وينفع نعمل زي ما الاغنية بتقول اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. فينفع نقول للناس اللي حوالينا يا جماعة وعدونا ان احنا نكون بنطمن بعض. ينفع نكون بندي من غير ما نطلب، ندي وعود لبعض ان احنا نكون بنطمن بعض على قد ما نقدر، ما نكونش نبالغ في الاطمئنان يعني، او نبالغ في الموضوع انا اوقات مش هنعرف، لكن ينفع نكون بنقدم وعود لبعض ان احنا فعلا هنفضل جنب بعض.

0: ويعني خلاص وصلنا لاخر حلقتنا يا دينا، ومبسوطه جدا انك كنتي معايا. فكرنا كتير وقعدنا نتكلم في كتير في الاطمئنان وازاي اوعد اللي قدامي وازاي اساعد اللي قدامي في الحته دي بالذات. عايزه كلمه منك اخيره تقولي لي فيها او تقولي فيها عامه انت محتاجه تطمني ازاي.
1: محتاجه اطمن ازاي؟ محتاجه اطمن في كل حاجه اكيد، في حياتي، في مستقبلي، في كل حاجه في انا بعملها، فينفع اكون محتاجه طبعا اطمن ازاي. بقى هو انه مش عارفه، مش منتظره طمانينه معينه، لكن منتظره انه اطمن فعلا من جوايا، مش حاجات برايا، مش فلوس، مش حاجات، مش علاقات هي اللي تطمني، لكن حاجات من جوايا فعلا تكون بتطمني. شكرا لك يا امي، مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي النهارده.
0: انا جدا،
1: انا بحب قوي البرنامج ده، وبعد اقول لك كده يلا نسجل ويلا نعمل، فبجد انا حقيقي ببسط جدا ولما بكون ضيفه معاكي في كلام في اغاني.
0: ميرسي يا دينا، واستنونا كمان في حلقه جديده الوقت اللي جاي، هنكون برضو في مفاجآت جديده وكمان في ضيوف كتيره قوي الوقت اللي جاي غير دينا، علشان اكيد انتوا زيتوا مني انا ودينا مع بعض.
1: شكرا جدا ميرسي.
0: تصبحوا على خير، او يعني اي حاجه عايزين تعملوها بقى. سلام.

برحب بيكو في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، هو فيلم أجنبي وفيلم حقيقي يعني حلو جدا، وفيلم فعلا رائع جدا، من أحلى الأفلام اللي اتفرجت عليها في حياتي فعلا. فيلم يعني بيبقى يعني فعلا عظيم، يتقال عليه كلمة عظيم. يعني هو فيلم بيحكي عن قصة ولد، الولد ده مشوه وللأسف اتولد وهو مشوه، واتولد وهو عنده تشوهات كبيرة جدا في كل حاجة في جسمه، لدرجة انه تعمل له كذا عملية علشان خاطر يعرف يتنفس ويعرف يأكل ويعرف يشرب ويعرف يعمل حاجة كتيرة قوي. بعد عمليات كتيرة جدا وبعد ما اتعمل فيه حاجات كتيرة قوي، الولد ده فضل للأسف مشوه بطريقة كبيرة جدا في شكله، في جسمه وفي طريقته وفي كل حاجة. فيلم رائع نزل الوقت اللي فات في السينمات، وأشجع أي حد يكون بيتفرج عليه، لأنه فعلا فيلم بيوصل قيم ومعاني كبيرة جدا. ده الفيلم بتاعنا في فيلم وتعليق، نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الفاصل اللي جاي.

برحب بيكم في فيلم وتعليق، ولسه مكملين كلامنا على فيلم وندر. فيلم كده رائع، وفيلم فعلا يعني يستحق المشاهدة، وفيلم فعلا من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. فيلم وندر هو إنتاج الولايات المتحدة. الفيلم مدته 115 دقيقة، اتعرض في 15 نوفمبر 2017 اللي فات. والعمل هو دراما اجتماعية. حبت معلومات عن الفيلم ده، هو إخراج ستيفن تشوبسكي، كمان تأليف ستيفن تشوبسكي، ده المخرج والمؤلف. طقم العمل أو الناس اللي يعني بتمثل في العمل ده، جوليا روبرت اللي هي بتعمل دور مامة الولد ده اللي هو أوجي، أو بيقولوا عليه أوجي يعني، أو أغسطس اللي هو اسمه أوجي الطفل. كمان أوين ويلسون، ده الولد، ده الراجل اللي هو بيعمل بابا أو بيقوم بدور بابا. كمان الولد بقى اللي بيمثل البطل اللي هو الولد المشوه اسمه جاكوب ترامبلي، ده اللي بيمثل أوجي اللي هو الطفل اللي يعني بيدور حواليه الفيلم. الفيلم بيتكلم عن أوغست بولمان أو أوجي يعني زي ما بيسموه الأطفال. الطفل اتولد بتشوهات خلقية يعني في وجهه، وكمان عمل 27 عملية وعملية تجميل علشان يقدر يتنفس ويقدر يشوف ويقدر يسمع بشكل طبيعي. والولد ده بعد كل العمليات دي اللي عدى بيها برضو كان لسه مشوه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، وفيلم كده رائع من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها في حياتي. وفيلم كده بيتكلم عن حاجات كتير قوي، حاجات مهمة جدا، قيم مهمة جدا احنا فعلا نكون بنتعامل بيها، واننا فعلا نكون بنقتنيها في حياتنا. كمان عايزة اكون بقول انه فعلا فيلم من اهم الافلام اللي ممكن تشوفها في حياتك، ان هي تكون بتديك قيم معينة، بتديك مبادئ معينة في حياتك. عايز اقول كمان انه بتدور يعني احداث الفيلم انه اول مشهد انه مامته يعني خلفت كده، الناس كلها فضلت قعدت مستغربة، وكل الدكاترة خدوا الطفل وقعدوا يجروا بيه، اللي هو طب في ايه، طب ايه اللي حصل، طب ايه اللي حصل حاجة او بتاع. وطبعا اب والام استغربوا جدا، لانه يعني انه هي حصل حاجة غريبة. كمان يعني بعد كده بيجيبوا انه الطفل ده هم عاملين يقولوا له يعني انت هتروح المدرسة، وانت هتكون يعني بتدخل المدرسة ومش عارف ايه، وهو طول الوقت لا، انا مش عايز اروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون بروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون يعني بقعد في مكان كده فيه الناس كلها او بتاع. هنكمل كلام اكتر عن احداث الفيلم، لكن تعالوا نسمع الاغاني جايه ونرجع مره كمان.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم ده من أحلى الأفلام فعلا اللي اتفرجت عليها في حياتي، من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها. فيلم عظيم جدا، وفيلم بيتكلم عن قيم رائعة جدا. الفيلم ده كان بيتكلم عن ولد، هو كل الأحداث بتدور إن هو ولد مشوه، ولد يعني في تشوهات كبيرة جدا. وعايزة أقول كمان إنه لفت نظري حاجة كده في الفيلم، إنه طول الوقت الولد ده لابس زي قبعة، أو لابس زي كده بتاعة الفضاء أو حاجات زي كده. وكمان طول الوقت لابس القبعة دي لأنه كان مش عايز يواجه الناس، كانش عايز يوري وشه للناس، ما كانش عايز يقول للناس إنه ده وشي أو ده شكلي أو دي خلقتي أو ده تشوهي. يعني ما كانش قادر يفتح نفسه على الناس، كان طبعا حاجة بتضايقه جدا وحاجة كانت بتوجعه جدا. فبالتالي كان على طول بيلبس قبعة الفضاء دي علشان يكون بيتدارى وراها ويداري شكله وراها. وكمان كان طول الوقت هو كان نفسه أصلا يبقى يطلع الفضاء، يبقى رائد فضاء، كان بيحب الحاجات دي جدا. فبالتالي كان بيحب حاجات الفضاء، فعلى طول كان بيلبس قبعة الفضاء دي.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، فيلم كده فعلا رائع من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي، وفيلم كده فعلا بيدي رسالة وبيدي قيم حقيقية جدا للناس اللي حوالينا، ان احنا نكون بنتفرج عليه ده حاجة حلوة جدا. فيلم بتدور أحداثه انه ولد مشوه، ووصلنا انه الولد ده كان طول الوقت بيلبس قبعة مثلا معينة، كان جه الوقت ان هو يروح المدرسة وكان مش قادر يكون بيواجه نفسه ولا يواجه أصحابه، كان رافض جدا الفكرة دي، مع انه مامته كانت طول الوقت حاسة انه لأ روح المدرسة اتعامل مع الناس ولازم تكون بتتعامل معاهم والكلام ده كله. كمان يعني الولد ده بعد ما كان يعني راح المدرسة أو كان عايز يروح المدرسة، أول يوم راح كده علشان يكون مع صحاب كده ويقابل المدير ويشوف الدنيا والناس وكده، فكان معاه تلات أولاد، فكان في ولد عمال يتريق عليه وكان الاتنين التانيين لطاف جدا، فكان حتى بعد كده بيسألهم إنه ليه بقيتوا لطاف معايا، هيعرفوا إنه المدير عشان طلب منهم إن هما يبقوا لطاف معاه، فش كده هما كانوا لطاف، مش عشان هم كانوا عايزين يعملوا كده او ما كانواش عايزين يتريقوا عليه او كده، لكن عشان الطلب منهم ان هم يعملوا كده. نكمل الاغاني ونرجع نكمل اكتر في فيلم وتعليق عن فيلم وندر.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيلم بيدور حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل مشوه، والطفل ده كان مفروض يروح المدرسة، ومفروض بقى ان هو يبقى بيتعامل مع الناس اللي حواليه، ومفروض ان هو يكون بيتعامل مع المجتمع اللي حواليه. وراح اول يوم المدرسة، وزي ما كنا بنتكلم انه ناس تريقت عليه وناس تانية، المدير طلب منهم انه لا ما تتريقوش عليه، فبالتالي ما كانوش بيتريقوا عليه. فكرة انه بعد كده هو راح المدرسة في اول يوم، وكان المفروض انه يعرفوا نفسهم، وكان كده اتسأل سؤال انه لو اخترت انك تكون صريح ولا انك تكون شخص يعني عطوف او يعني لطيف، الفكرة هتكون بتختار ايه. فهو كان بيقول انه لا، اختار ان انا اكون يعني kind، ان انا اكون شخص يعني كويس مع الناس، وان انا اكون شخص مهذب، على اني اكون شخص صريح، وان انا اكون شخص بقول الصراحة بوقاحة، مش بطريقة لطيفة او بطريقة كويسة.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي أثرت فيا واللي اتفرجت عليها في حياتي. يعني فعلا فيلم رائع جدا، وفيلم فعلا يستحق أنه يكون بيتشاف. عايز أقول أنه الفيلم ده فيلم بكل يعني أمانة، هو فيلم فعلا رائع وأكتر من الرائع كمان. فيلم فعلا بتدور حوالين أحداثه، حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل اتولد مشوه، راح المدرسة، كان بيتعامل مع ناس في الأول، وكان جايبين كده في فيلم أنه هو كان شاطر جدا في العلوم، وكان شاطر جدا في بيحب الحاجات العلوم والفضاء والحاجات دي كلها، فكان فعلا شاطر جدا في الحاجات دي. بيجيبوا انه ولد صاحبه او حد كده صاحبه كان قاعد جنبه، فالولد ده ما كانش عارف يحل حاجة في الامتحان، فهو قرر انه هو يغششه وقال له خد انا بغششك او انا بقول لك الاجابة، وفعلا غششه في الامتحان. ومن ساعتها بقوا صحاب قريبين جدا من بعض، وبقوا يعني قريبين قوي، وبقوا صحاب، وبقوا يتعاملوا مع بعض، او بقوا يحبوا بعض، وبقوا يعني قريبين جدا من بعض. فبالتالي كانوا صحاب قوي، كانوا بقوا صحاب قوي، وبقى يحب يقعد معاه. دايما كان منبوز وكان مرفوض من الناس، لكن هو كان بيحب يقعد معاه لانه بقى صاحبه قوي. هنكمل اكتر ونعرف ايه حكايه صاحبه ده، هيكمل صاحبه ولا لا، لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي، يعني أشجع أي حد يكون بيتكلم فيها أو يكون يعني بيتفرج عليه. عايزة أقول لكم أنه الفيلم ده هو فيلم يعني بيتكلم عن ولد، هو الولد ده اتولد مشوه، والولد ده اتولد وهو عنده تشوهات يعني في شكله. كمان عايزة أقول أنه كنا بنتكلم التراكات اللي فاتت أنه بقى عنده صاحب، والولد ده أخيراً حد صاحبه، أخيراً حد بقى جنبه، حد بيصاحبه، بقى ليه أصدقاء، بقى بيأكل معاه بدل ما هو دايماً قاعد لوحده، دايماً كده منبوز، ودايماً كده مش مع أصحابه، مش مع الناس اللي حواليه. صاحبه ده فضلوا هما الاتنين صحاب قوي قوي قوي قوي، لدرجة ان هما كانوا بيروحوا لبعض ويجوا لبعض والكلام ده كله. لكن في يوم الولد ده اكتشف انه يوم الهالوين وهو لابس ماسك والناس مش شايفاه في الفصل، وكان متغطي كده، فدخل الفصل لقى اصحابه بيتكلموا. الولد اللي هو الشرير بتاع الفصل او اللي هو بتاع المشاغب بقى كان بيتكلم مع الناس اللي حواليه، فكان بيقول انه بيقول له انت ليه صاحبته ومش عارف ايه وكده، قال له علشان انا المدير طلب مني ان انا اكون بصاحبه. طبعا الولد اوجي ده خرج، اللي هو البطل، خرج منهار جدا، وعرف انه صاحبه ده كان بيحبه لاجل بس ان هو المدير طلب منه ان هو ما يكونش لوحده او ان هو يكون معاه. يعني الولد خرج منهار جدا وروح البيت، ما كانش عايز يتكلم مع اي حد، ولحظتها حس بانهيار كبير جدا.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا هو فيلم وندر، وزي ما كنا بنتكلم كده الوقت اللي فات انه الفيلم ده هو من احلى الافلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي، من احلى الافلام فعلا اللي ليها صدى يعني كبير جدا. كنا بنتكلم انه بعد ما الولد ده اللي عنده تشوهات عرف انه صاحبه هو بس يعني معاه ومصاحبه، لانه المدير طلب منه كده وهو روح منهار جدا وروح مضايق جدا وروح كده، وهو يعني طبعا صاحبي يعني كأنه كده حد خبطه بسكينة يعني زي ما بيقولوا. طبعا الولد انهار وقعد يعيط كتير جدا، وكان رافض ان هو يكون بيتكلم مع اي حد، ورافض ان هو يكون بيعبر لاي حد عن اللي جواه، حتى اخته واهله ما كانش عايز يكون بيتكلم معاهم. ف طبعا يعني بعد كده قعد بقى في الفصل مش بيتكلم مع الولد ده، ورفض ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض ان هو يكون بيصاحبه، لان هو يعني مش لان هو عرف طبعا حقيقته وعرف ان هو مش بيحبه وكده. فبالتالي ما كان رافض جدا ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيصاحبه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيقول له اي حاجه. لكن يعني كان الولد ده متضايق جدا ان هو رفض ان هو يكون صاحبه، ورفض ان هو يكمل يكونوا صحاب، الى ان طلعوا رحله مع المدرسه. هنعرف اكتر عن الرحله دي لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم يعني الوقت اللي فات انه فيلم فعلا رائع, وفيلم بيكلم عن ولد خلق كده بتشوهات, وكان عنده تشوهات في شكله. كان عنده واحد صاحبه, وعرف انه صاحبه ده يعني هو تصاحب عليه بس مجرد انه بيشفق عليه, او يعني المدير طلب منه بتاع المدرسة انه هو يكون بيصاحبه. لكن يعني الولد ده فعلا يعني انهار جدا وتعب. وبعد كده طلعوا رحلة تبع المدرسة, وأوجي ده كان في الغابة كده ماشي لوحده. فبعد كده يعني قعد بقى يعني يكون لوحده. بعدين قال له طلع عليه ولاد كده كبار وكان عايزين يضربوه, كان عايزين يؤذوه. لكن كان في ولد كده صاحبه ده كان معاه وكده, وقعد يقول له أنا هساعدك وأنا هبقى معاك وأنا عايزه صاحبك تاني. هما طبعا ضربوا الولاد دول لأن هما مع أن هما أصغر, وكان دي حاجة طبعا حسوا بالانتصار جدا. كان معاهم كمان ولد شرير اللي هو الولد أصلا اللي بيكرهه جدا من زمان, وضربوا فعلا ويعني بقوا اصحاب بعد كده بعد الموقف ده. وقعد كده فرق معاه قوي, وقعد يقول له انه شكرا انك عملت كده, وقعد يقول له انا عايزه ابقى صاحبك تاني, وانا عايزه ابقى بتصاحب عليك, وعايزه ابقى يعني اسف ان انا كنت كده. والولد ده عرف انه هو سمعه وهو بيقول كده, فقال له انا اسف, وانا يعني نفسي نكمل نكون صحاب. قال له انا كمان عايزه اكمل نكون صحاب. دي طبعا كانت بدايه بقى الصداقه الحقيقيه في بين أوجي وبين صاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم في أحداثه الوقت اللي فات, وأنه أحداثه كان بتدور حوالين أنه ولد مشوه وصاحب صاحب ولد, والولد ده طلع بصاحبه عشان بس المدير طلب منه كده. وبعدين الولد ده رجع تاني, هما الاتنين صحاب, ويعني رجع تاني هو وصاحبه ده أصحاب تاني. بعد كده الولد ده يعني طبعا بقوا أصحابه كده, وبقوا مع بعض كمان في مشروع العلوم بتاعهم. والمشروع بتاعهم ده خد أحسن جايزة وأحسن مشروع في المدرسة كلها هما الاتنين. وفعلا الولد ده كان شاطر جدا في العلوم رغم تشوهاته, ولكن فعلا كان ولد شاطر جدا جدا جدا في العلوم وفي الساينس وفي الكيمياء والحاجات دي. وعمل مشروع هو وصاحبه كان حلو جدا, وكان اكتر مشروع خد مقابل. وحاجة فرقت معايا قوي في المشهد ده انه لما جي يختاروا اي حد, فالولد الشرير بتاع الفصل ده قاعد يقول انا عايز صاحب اوجي ده, فهو قال له لا انا هختار اوجي, وكان يعني اختاره هو. ودي حاجة فرقت معايا قوي انه لا انا هختارك انت, و رغم انه يمكن بقيه الفصل يضحك عليه, يمكن هو طفل وبيفكر انه بقيه الفصل هيضحك عليا ومش عارف ايه, لكن هو فكر انه فعلا عايز صاحب اوجي ده وعايز يكون معاه. وفعلا احلى مشروع عمله اوجي وصاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم وندر كده من أحلى الأفلام اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك, ويمكن فعلا من أفضل الأفلام. زي ما كنا بنتكلم كده في أحداث الفيلم, وكنا بنتكلم كده عن أوجي, وأنه بعد ما المشروع بتاعه خد أحلى مشروع, بعد كده فعلا الولد ده في حفلة التخرج بتاعة المدرسة, الولد ده خد أحسن وأفضل طفل, الطفل المثالي, وفعلا من أكتر المشاهد اللي أثرت قلبي قوي, وهو طالع بيستلم الشهادة أو طالع بيستلم الجايزة بتاعة أفضل أو أكتر طفل مثالي السنة دي, وقد إيه كان فرحان جدا وفخور بنفسه جدا. كان بيقول كده في الحتة دي وهو طالع على المسرح, انه بينما كنت متوجها الى هذا المسرح شعرت وكأنني اطير اليه طافيا, كان قلبي يدق بجنون, لم ادرك بصراحة, لم اتسلم ميدالية, ليس وكأنني نسفت نجم الموت, كل ما فعلت هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الاطفال. يعني حلو قوي انه هو فعلا كان طالع كان حاسس انه انا عملت الحاجة اللي عملها كل الاطفال, لكن توجهت للمسرح وكأنني اطير اليه طوفيا. الولد ده كان بيقول كده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق وفيلم وندر ومن أحلى الأفلام اللي فعلا ممكن تتفرج عليها في حياتك. يعني فيلم فعلا رائع. بنتكلم كده عن المشهد الأخير في الفيلم والولد طالع أوجي دايت يستلم جايزة أفضل طفل في المدرسة أو الطفل المثالي. كان بيقول كده إنه كل ما فعلته هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الطلاب. بعدها تذكرت النقطة الأهم مجددا، لعل الحقيقة أنني لست عاديا فعلا. ربما لو عرفنا ما يفكر به غيرنا لا يتيقن أنه لا يوجد عادي بيننا، وأننا نستحق جميعا وقف التحية على الأقل مرة واحدة خلال حياتنا. أصدقائي يستحقونها، ومدرسي يستحقها، وأختي تستحقها لموازنتي دوما، وأبي يستحقها لجعلنا نضحك دوما، وأمي أكثر من يستحقها لعدم تخليها عن أي شيء وخصوصا عني. الأمر يشبه آخر قيمة علمنا إياه سيد براون: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الحياة، وإن أردت رؤية معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. يعني مش عندي كلام أعلق عليه، إلا فعلا الكلمات دي أثرت قلبي جداً.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم ووندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي ينفع نكون بنتفرج عليها وينفع نكون بنتابعها. فيلم فعلا رائع وفيلم فعلا يستحق المشاهدة. آخر مشهد كده اللي بنتكلم فيه وهو طالع يستلم الجايزة بتاعت إن هو أفضل يعني طفل أو جايزة أفضل طفل، كان بيقول كده إنه يعني ما عليك إلا إن أنت تكون بترفق أو بتعتني بأي حد يكون بيمر بمعركة ما في حياته. كان بيقول كده: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الدنيا، وإذا أردت أن ترى معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. لو فعلا عايز تكون بتشوف معدن أي حد، لازم تكون بتنظر كويس، لازم تكون بتدخل لأعماق أعماق الناس، للحتة اللي محدش دخلها، للحتة اللي يمكن ما يكونش حد فيها ويمكن ما يكونش حد عارف حد فيها، والحتة الخاصة قوي جواك. لكن لازم تمعن النظر، يعني تبص جيدا، مش بس نظرة سريعة، لكن ترفق جدا بكل حد يكون بيخوض معركة. كلنا عندنا معارك شخصية، وكلنا عندنا حتت احنا بنحارب فيها او حتت احنا بنصارع فيها، لكن لازم لازم لازم نكون بنرفق بأي حد، لأنه أي حد عنده معركة ما يمكن انت ما تعرفهاش.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم واندر. فيلم فعلا من أحلى الأفلام ومن أعظم الأفلام اللي يمكن أكون اتفرجت عليها في حياتي. فعلا علمتني أنه قد إيه أحترم الناس اللي حواليا، قد إيه لو حد عنده إعاقة معينة أو عنده حاجة معينة في حياته يمكن تكون نقطة ضعفه أو يمكن يكون مختلف عننا، لكن عيب جدا ان احنا نكون بنتري على بعض. وحلو جدا ان انا اكون بدخل الى عمق الناس، اكون بتعامل مع معادن الشخص مش مع شكله الظاهري او مع رؤيته الظاهرية عاملة ازاي. ففيلم حلو جدا، فيلم فعلا علمني انه ما ينفعش اكون بتري على شكل اي حد، على ظروف اي حد، على حياة اي حد، على طريقة كلام اي حد، على طريقة لبس اي حد، لكن انا بتعامل مع شخص مش بتعامل مع هيئة كاملة. عايز أقول كده في الآخر أنه العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة، بل باستخدام الرشد لتلك القوة. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط. قوة الولد دي لينت قلوب ناس كتيرة جدا. ولد مشوه لكن عنده قوة عظيمة جدا مش ما عند أي حد. العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة أبدا، بل باستخدامك الرشد لتلك القوة، ان انت تستخدم برشد القوة اللي عندك دي. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط.

0: الأمانة من الحاجات المهمة قوي اللي لازم كل واحد يخلي باله إنها تكون موجودة فيه، لأنها من الصفات اللي بتبين إنه الإنسان هو إيه معدنه، أو إنسان ده معدنه إيه. بنلاقي ساعات كتيرة قوي إنه لما مثلا حد كده يطلب حد في شغل أو في وظيفة ما، يكون من ضمن الشروط المتوفرة في الشخص ده أو من ضمن الشروط اللي فعلا لازم تكون موجودة في الشخص ده، بتتكتب كده بالبنط العريض يا شارة الأمانة. الأمانة من الحاجات اللي بتخلي الناس تحترمنا وتقدرنا كمان، لأنها يعني بتحسسهم كده إن الشخص ده مضمون وينفع نتعامل معاه ونثق كمان فيه.
1: الشخص الأمين تلاقي دايما عنده ثقة وسلام وهدوء، لأنه بيبقى عارف أنه مش بيعمل حاجة غلط، فمش بيخاف من الناس، فتلاقي أنه عنده ثقة بنفسه عالية قوي، وتلاقي كمان أن الناس بتحبه وبتحترمه وعمرهم ما يخونوه ولا يشككوا في ذمته، لأن هما مجربينه وعارفين أنه محل فعلا للثقة دي. الشخص الأمين كمان تلاقيه بيكون مريح جدا في التعامل، عكس خالص الشخص اللي بيلف ويدور طول الوقت، ده بيكون شخصية متعبة قوي، وما اعتقدش انه ناس كتير بتكون قريبة منه لان هما بيخافوا منه.

0: الأمانة بتختلف على حسب ظروف كل شخص. ممكن الأمانة تكون في الشغل أو في الدين أو في الدراسة، بس أصعب نوع من أنواع الأمانة هو أنك تكون أمين مع نفسك، أنك تحاسب نفسك بكل جدية على كل موقف وتفكر كده أنت كنت غلطان ولا كنت صح، وهل رد فعلك كان صح مظبوط يعني، وأنك تراجع نفسك كده كل يوم بالليل وتفتكر أحداث اليوم كله وتقول أنا كنت صح في الموقف ده أو كنت غلط في الموقف ده. كل ده بيخليك تتأكد انه ضميرك لسه صاحي.
1: فعلا جدا، مفيش حد امين 100% غير ربنا سبحانه وتعالى، وكل كل محاولاتنا اننا نكون امنا دي مجرد محاولات. ممكن ننجح في كتير منهم، بس مش شرط ان احنا نقدر ان احنا ننجح فيهم كلهم. بس قمة الامانة انك تفضل تحاول تكون امين. هقولها تاني، قمة الامانة انك فعلا تكون بتحاول انك تكون امين للاخر، لانك لو مش بتحاول فانت كده مقصر، والتقصير ده نفسه عدم امانة.

0: أمانتك في شغلك وانت مش بتاخد رشاوي، وانت مش بتزوغ قبل ميعاد خروجك، وانت كمان مش بتخلي حد يمضي بدلك انك جيت، وان انت جوه مكتبك بتشتغل مش بتنام او بتكلم حد مع صحابك او ايا كان، وانت مش بتأجل مصالح الناس، وانت بتنجز اكبر قدر ممكن من الشغل. كل ده أمانة، كل ده ربنا هيحاسبك عليه. الأمين في القليل ربنا بيديله فرص انه يكون أمين في الكتير كمان، لان ربنا بيشوف انه انت محل للثقة دي، وانه فعلا يقدر ان هو يكون بيثق فيك. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يثق فيك انت.
1: في خدعة كلنا بنتخدعها انه لازم نكون امنة في حاجة كبيرة، وان الامانة في الحاجة الصغيرة دي مش امانة. بس هو في الحقيقة لو انت مش امين في اصغر حاجة، مش هتقدر تكون امين في حاجة كبيرة. ربنا بيحط قدامنا موقف صغير كأنه امتحان، ويشوفك نجحت فيه ولا لأ. لو نجحت هتكمل، وهيجربك في موقف تاني ويشوفك هتعدي ولا لأ، وهكذا. يعني مفيش حاجة بتيجي خطف، وكل ده محتاج تدريب.

0: حاجة عظيمة قوي انك تحس انه الله سبحانه وتعالى بنفسه واثق فيك ومديلك فرصة انك تكون امين وكل يوم متوقع منك حاجة افضل. والاحلى من كده انه مش بيفشل فينا ولا مرة، دايما واثق فينا، دايما شايف فينا امل، ودايما بيسامحنا.
1: والأحلى كمان يا سلمى من ده كله إن الله طول الوقت أمين، رغم عدم أمانتنا ورغم كمان تقصيرنا هو بيفضل أمين للآخر، وقدام تقصيرنا ده بيكرمنا وبيقف معانا، وعمره ما بيرد على تقصيرنا بتقصير كمان، بيفضل طول الوقت أمين في وعوده لينا، عمره ما بيرجع في كلامه رغم إننا كتير قوي بنرجع في كلامنا ونوعد وكمان ما بنوفيش، بس هو أمين على طول الوقت.

0: أمانتك في حياتك مهمة قوي. إزاي نتعلم نكون أمنة في علاقاتنا؟ إيه مفهوم الأمانة في العلاقات؟ إننا مثلا ما نسمحش لنفسنا نجرح حد أو نتجرح، مش دي أمانة؟ إن إحنا نكون مش بنجرح حد، إننا نراعي ربنا في مشاعر بعض، ما نلعبش بيها وما نتسلاش بيها كمان، إننا نحترم خصوصيات كمان بعض، دي أمانة. إنك تحترم مراتك وشريكة حياتك وتراعي ربنا فيها وتشيلها فوق راسك وما تخونهاش وما تقصرش كمان معاها، دي برضو أمانة. وإنك كمان تشيلي جوزك في عينك وما تقصريش معاه وتراعيه وتشوفي احتياجاته، كل دي أمانة.
1: الشخص اللي مش أمين في علاقاته ده حد متعب قوي، صعب قوي تتعامل معاه. أمانتك بتخليك كمان تحفظ أسرار صحابك، ما تطلعش اللي يتقلك بره، ما تخونهمش، ما تفضحهمش. حتى لو علاقتك بشخص اتقطعت، ده ما يديلكش الحق خالص انك تفضحه وتطلع اسراره بره.

0: ما تصدقوش وما تتخدعوش بالبدايات، كلنا في الأول حلوين، وكلنا في الأول نقدر نبهر أي حد، كلنا من بعيد بنلمع. الوقت والأيام هما اللي بيبينوا معدن الشخص الحقيقي، هما اللي بيبينوا الحقيقة، الحقيقة اللي مهما خبتها هتظهر، مهما حاولت تمثل إنك أمين هيجي موقف يوقعك. خليك حقيقي قوي مع نفسك، مفيش حد كامل، كلنا عندنا تقصير وكلنا مش أمنا 100%، بس المهم إننا بنحاول نكون أمنا.
1: فعلا يا سلمى، زي انتي ما كنتي بتقولي، نهايات العلاقات بتبين اخلاقك، دي اللي يعني دي الحاجة اللي بتحدد امانتك، دي اللي بتقول انت كنت حقيقي ولا لا، ولا كنت مصطنع، كنت امين ولا لا. لو لأي سبب اي سبب ما علاقتك بشخص ما اتقطعت، اوعى تجرح فيه وتغلط فيه من وراه. قول مميزاته، لما تتسأل عنه افتكر انه هو لأ كان شخص كويس، وافتكر كمان مميزاته وافتكره على طول بالخير، حتى لو هو ما عملش كده ما تبقاش زيه، خليك دايما الطرف الأصيل اللي بيحافظ على ده.

0: أمانتك في حبك وإخلاصك لشريك حياتك من الحاجات اللي بتخلي العلاقة تكمل. اخلص لمراتك واخلصي لجوزك واخلص لحبيبتك أو حبيبك. اديله وقت، اسمعه، قربله، شاركه باللي جواك حتى لو اللي جواك ده ملخبط ومش عارف تطلعه أو مش عارف تطلعه ازاي أو تكون بتجمعه، بس لازم يكون بيطلع ليه هو وبس.
1: لو حسيت ان حبك ابتدى يقل او حصل زي فتور كده في العلاقة، مفيش مشكلة خالص انك تشاركه بده. يمكن يكون هو اثر غصب عنه او انتوا محتاجين تقضوا وقت اكتر مع بعض. المهم تكون امين قوي وتعترف وتقول ده، لانك لو سبت نفسك كده هتلاقي ان حبك عمال يقل وانه انت مش واخد بالك من ده. ساعتها ممكن تدخل في دايرة أوحش بكتير، وهي دايرة خيانة، وإنه مشاعرك تبتدي تتحرك لشخص تاني، تلاقي نفسك عمال بتخسر في اللي قدامك واحدة واحدة، وده بيخلي العلاقة تبوظ. مفيش مشكلة إن أنت تعترف بده وتقول ده، حتى لو ده هيجرحه شوية، بس ده هيصلح الدنيا. أحسن ما تجرحه بعدين والجرح ده مش هيبقى بيتغفر. خليك أمين قوي مع نفسك إنك تعترف إنك بني آدم وبتغلط وعندك مشاكل وعندك عيوب. ده مش عيب خالص. العيب إنك تحس إنك أحسن من أي حد وإن محدش من حقه يشوف فيك عيوب. اعترف إنك بتغلط عادي جدا واعتذر. ده مش بيقلل منك خالص، بالعكس ده بيخليك تكبر في نظر كل اللي قدامك وبيخلي الناس تحترمك أكتر.
0: فعلا يا سلمى، خليك كده أمين وصارح نفسك بعيوبك علشان تطور كمان من شخصيتك وتكبر وتكون حد ناضج، عارف هو كان ايه وبقى ايه وفاضل كمان ايه علشان يكون أحسن وأحسن. وأقبل كمان نصايح الناس اللي حواليا مهما كانوا بيقولولي بطريقة بايخة أو بطريقة سلبية، لكن حلو جدا إني أكون بستفيد من الكلام المهم اللي بيقولوه والباقي أرمي كأني فعلا ما سمعتوش. بس حلو جدا إني أقبل النقد أو أقبل الحاجة اللي بتتوجه لي، لأنه رأي الناس فيا هو ده اللي هيبنيني، لأن أنا لو خدته بعين الاعتبار هقدر كمان إن أنا أكون بتبني وأكون ماشية في سكة النضوج.

0: تكون شخص احسن. حاطط ناس كده في حياتك علشان تغيرك وتكبرك وتخليك كده بتدفع لقدام، مخليك تعدي بمواقف كتير قوي علشان تطور من شخصيتك. كل ده مش صدفة، لكن استغل الفرصة دي.
1: صح قوي يا دينا. خلينا كمان نتعلم انه ازاي نكون امنا وما نضيعش وقت في حياتنا، وما نضيعش الوقت الفاضي في حياتنا في حاجات ملهاش لازمة وحاجات فارغة. خلينا نستفيد بكل وقت في حياتنا ونستفيد بكل خبرة عدينا فيها، سواء كانت خبرة حلوة او خبرة وحشة، لانه كل ده بيعلمنا وكل ده بيكبرنا. لسه قدامنا فرصة، لسه في ايدينا نتغير ونتطور وننضج، ولسه في ايدينا كمان ان احنا نشتغل على نفسنا وعلى عيوبنا ونخليها كمان مميزات. في جملة كده بحبها قوي بتقول انه it's never too late، يعني مفيش حاجة اسمها كان ينفع زمان بس دلوقتي خلاص، لا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها الوقت اتأخر، لسه في فرصة ولسه في وقت نغير ونطور من نفسنا ونكون شخصيات فعلا ناجحة وشخصيات نفتخر احنا نفسنا نفتخر بيها واللي بعدنا يفتخر بيها.

0: أمانتك مع ربنا وفي دينك مهمة قوي. محدش بيسألك كل شوية صليت ولا لأ، صمت ولا لأ، محدش واقف وراك ومحدش بيعدلك ومحدش بيكتب وراك. انت الوحيد اللي عارف، انت الوحيد اللي بتراقب نفسك. اسأل نفسك كده، انا امتى اخر مرة صليت؟ طب لو انا صليت، انا كنت فعلا بصلي ولا كنت بصلي تأدية واجب؟ كنت بصلي من قلبي وكنت بعمل كده علشان بجد انا عايزة اتكلم مع ربنا، ولا كنت بعمل كده علشان بس محدش يقولي انت ما بتصليش ليه؟
1: فعلا ربنا بس هو اللي شايف وعارف كل حد، وعارف كمان كل حد ونيته، وهو بس اللي عارف ايه اللي جوه قلبك وقلبي، وهو بس اللي بيحس بيك مهما قصرت هو معاك. ما تفقدش الامل في نفسك، وانك تقول انه ما فيش امل فيا، لانه هو ما بيفقدش الامل فينا. توب وارجع له، والتزم في صلاتك، واطلب انه يساعدك، وهتلاقيه بيسندك وبيبعت لك كمان ناس تقف جنبك. هتلاقيه بيمد لك كده ايد المساعده، وبيقول لك كده انه انا معاك، وعلشان خاطر يعني اعونك، وان انا اكون بشجعك انك ترجع كمان تقف معايا، وانك تكون كمان بتصلي لي.

0: اما انت كمان في فلوسك، كلنا بنحب يكون معانا فلوس وبنشتري اللي احنا عايزينه وكده، بس لازم نفرق بين احتياجاتنا وبين اننا عايزين حاجة وخلاص، او اعجبنا بحاجة يعني، وان احنا نفرق انه انا عايز الحاجة دي، او انا ضربت معايا ان انا اجيب الحاجة دي. بس لازم اكون بفرق انه دي احتياجي وانه دي حاجة انا عجباني وخلاص، او دي حاجة كمالة كده في حياتي. الفلوس دي امانة ربنا مديها لنا، المفروض نحافظ عليها ومنصرفش، ما نصرفش كده على الفاضي ونكون بنبعزق كده فلوسنا، ونحوش كمان ونبص لبكرة.
1: بالظبط يا دينا، كمان لازم ناخد بالنا انه في ناس كتير قوي حوالينا محتاجة. الناس دي احنا بنشوفها كل يوم في الشارع، او ناس قريبة مننا واحنا عارفين قوي ظروفها. حلو قوي ان احنا نكون بندي من اللي معانا، ادي ولو جزء بسيط قوي من اللي معاك، هتلاقي ربنا كرمك وهتلاقيه بيديلك اكتر. ادفع زكاتك او ادي اي حد محتاج، عشان لما يجي يوم وانت تحتاج تلاقي ربنا كده بيبعت لك ناس، وهتلاقيه برضو بيبعت لك بيسدد لك كل احتياجاتك، يعني لانه ربنا ما بيباتش ابدا مديون لحد.

0: أمانتك ناحية أهلك إنك تراعيهم وتخلي بالك من معاملتك ليهم وتقدرهم كمان وتحترمهم وتحترم كمان فرق السن اللي بينك وبينهم وكمان فرق الثقافة إنك تكون بتحترمها، إنك تشيلهم فوق راسك وتكون بتشوف هما محتاجين إيه وتعمله، تكون ابن مريح ليهم مش بس تتعبهم وسبب كمان نكد ليهم، بالعكس دول بيفرحوا جدا بيك وبيحسوا إنه تعبهم ما راحش على الفاضي وتربيتهم دي ما راحتش على الفاضي.
1: بالظبط، انك تحسس اهلك ان هم فعلا غاليين عليك، ان هم فارقين معاك قوي، انك تكرمهم زي ما ياما واحنا صغيرين كرمونا، وانك تراعيهم وتشوف ايه احتياجاتهم وتنفذها لهم، حتى لما تتجوز وتكبر ما ترميهمش وتخلي بالك من كلامك معاهم، لانه الناس الكبيرة بالذات ابسط حاجة واقل حاجة خالص بتجرحهم وبتوجعهم، فحتى لو هم غلط، حتى لو هم بيقولوا كلام انت شايف انه قديم او رجعي، حاول ما تجرحهمش او ما تضايقهمش، لانه دول اهلك وهما ياما شالوك وفرحوك وانت صغير، فحاول قوي ان انت ما توجعهمش.

0: ما انتك في كلامك، ما تقولش كلام لي اكتر من معنى، ما تلعبش بالالفاظ وتقول اصل كان قصدي وما كنتش اقصد المعنى ده وانتوا اللي فهمتوا غلط. خليك شخص واضح، اللي تقصده قوله، ما تكذبش وما تحورش. لو الكلام حقيقي ولو كلامك اللي انت بتقوله ده فعلا كلام صادق، قوله وما تخافش، حتى لو ممكن يخبط في اللي قدامك او يجرح اللي قدامك او ايا كان، قوله وادام انت متأكد ان الكلام ده صح. وطول ما انت صح ما تخافش، تخاف بس لما تكون غلطان.
1: فعلا يا سلمى معاكي حق في كل كلمة قلتيها. مش كل الكلام ينفع يتقال، مش كل الألفاظ حلوة، مش كل المناقشات مفيدة وهتخرج منها مستفيد. لو الكلام مش حلو انسحب. مش كل القعدات اللي هتقعد فيها مع ناس ليها لازمة. ابعد عن القعدات النميمة، بلاش ننهش كده في لحم بعض، بلاش نتكلم على بعض. هتلاقي اللي بيتكلم عليك اللي بيتكلم كمان هو كمان بيتكلم عليك، او اللي بيتكلم كده هو كمان برضو بيقول الكلام ده عليك. فبلاش كده ان احنا نكون بنقعد في قعدات كده ملهاش اي لازمة، او قعدات كده غرضها مش مفيد. لكن احرص جدا ان انت تكون قاعد في كل قعدة هي للبنيان او للخطوة الايجابية. لكن لو حس انه دي حاجة بترجعك لورا انسحب على طول.

0: أمانتك في أفكارك، بلاش تظن السوق في اللي قدامك، ما تبقاش دايما نيتك وحشة ناحية الناس. خلي دايما جواك نية كويسة، انك تفكر في الحاجة الإيجابية الأول، تقول لأ معلش، يعني حاول تخلق أعذار للناس اللي قدامك. بلاش جواك يكون في تفكير وحش، اتوقع الحلو وصفي كده نيتك عشان محدش يفكر فيك انت كمان وحش. خلي دايما أول حاجة تيجي في دماغك انه تدي عذر اللي قدامك، تقول معلش تلاقيه كان قصده حاجة تانية، معلش أصلا أنا فهمت غلط، علشان تلاقي اللي يعذرك وتلاقي اللي يفهمك صح.
1: فعلا يا سلمى، ما تحاسبش كده حد في دماغك، روح وعاتب وافهم الصح منه، ما تاخدش موقف من غير ما تفهم او من غير ما تتأكد انه انت فاهم صح. لما تيجي تعاتب حد، عاتبه وانت قدامه، بلاش في الموبايل او في الشات او في السوشيال ميديا عامة. كل ده بيخليك تفهم الشخص صح، بس حلو جدا انك كمان تتكلم معاه وتشوف ملامحه وتفهم قصده، وما تتكلمش كمان علشان يعني كمان انت كمان ما تكونش بتحط جواك كده تلجيك او حجج انه انا عايزة افهمك غلط، لكن خليك واضح، وخليه كمان هو كمان يكون بيوضح كلامه علشان تقدر تتكلم معاه.

0: حلوة قوي انك تكون امين حتى في هزارك، انك كمان ما تجرحش حد بكلامك، انك تخلي كمان بالك انك بتقول ايه او بتعمل ايه، وبتقول ايه امتى وازاي. اعرف اللي قدامك ده هو موده انه يهزر ويتقبل كده هزارك ده ولا لا، ولا هو مثلا موده دلوقتي متضايق او حزين فمش هينفع ان انا اكون بهزر معاه. فحلو جدا ان انا اكون بختبر الشخص اللي قدامي، هل هيستحمل هزاري ولا لا. طب اللي قدامك ده هيستحمل اللي انت بتقوله لو تقلت شوية في الكلام، ولا في كلام معين هستحمله وكلام تاني لا؟
1: مش لازم خالص وانت بتهزر تجرح في اللي قدامك وتتريق عليه عشان تبان بقى ان انت روش وانه دمك خفيف وتضحك القعدة كلها. بلاش نتسبب في اذى لمشاعر بعض، بلاش نهزر وندخل الشكل او الدين او المستوى الاجتماعي او اللبس في الموضوع. الكلام ده بيسبب اثر نفسي وحش قوي جوانا، بيجرحنا وبيوجعنا جدا، فخلينا نخلي بالنا ونحافظ قوي على مشاعر بعض.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندران.

0: أمانتك في حياتك الشخصية بتبان في كل حاجة انت بتعملها. الناس بتاخد بالها أكتر من ما تتصور، وبيركزوا قوي وبيقدروا يميزوا ويعرفوا قوي الشخص اللي قدامهم ده أمين ولا لأ، وبيقدروا يفرقوا ما بين الشخص الأمين والشخص اللي مش أمين، لأن الناس بتراقب كل تصرف انت بتعمله وبيسجلوه كده في دماغهم.
1: فعلا يا سلمى، يعني خلينا كده نكون بنقول انه نحاول نكون قدوة كمان لغيرنا. لو انت اب، خليك قدوة كده لاولادك، مهما هم محتاجين يشوفوا مثال كده حلو يعيشوا كمان شبهه، لان انت زي ما كنا بنقول انت قدوتهم وانه انت مثال يعني ليهم. خليك قدوة كده لاي حد يشوفك، خلي اي حد يقرب لك يتعلم منك، تكون صورة حلوة للناس، تحس كده انها نفسها كمان تكون زيك، وان هي شافت حاجة مميزة، مثلا شافت ان انت امين في حاجة معينة، فالله انا نفسي كمان اكون امين في الحتة دي، الشخص ده مميز في امانته في الحتة دي، فانا كمان عايزة اكون شبهه. فخلي كده الناس اللي تقرب منك عايزة تكون زيك في الامانة بتاعتك دي.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنة ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنه وامانه ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانه او وزنه كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي أمانة فأوكي أنا ممكن أعمل فيها أو لا، لكن الأمانة إنه هو هيجي يسألني عليها بعد كده، إنه عملتي إيه دي نفس صحتك، اتصرفتي فيها إزاي، هل يا ترى أهملتيها وكنت سايباها كده ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها أمينة جدا مع نفسك. أبحس كمان إنه صحتي أنا لو بحبني هحب كمان أهتم بصحتي، وأحب كمان إنه أنا أكون بعود كده على صحتي بالأمانة كمان اللي أنا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.

0: الأمانة إنك تكون حقيقي، تكون أنت، ما تمثلش إنك شخص تاني وتعيش في الدور، خليك أنت، اكتفي بشخصيتك، ما تلبس ماسك وتتخيل إنه هو ده أنت، وتقنع كمان نفسك بيه وتقنع الناس كمان بيه إنه ده أنت. حاجة كده متعبة جدا ومجهدة جدا إنك تكون مع مجموعة وتكون واحد كمان مختلف. خليك أنت في كل الأوقات وفي كل مواقف حياتك وكل أدوار حياتك.
1: بالظبط، بلاش تتعب نفسك في انك تحاول ترضي الناس كلها. مش هينفع ان مع كل مجموعة او كل شلة تكون بشخصية مختلفة، دي حاجة مجهدة ومتعبة جدا ليك، بتخلي كمان ان الناس تتلخبط وتستغرب انت مين، انت في كل مجموعة بتتعامل بشخصية تانية، مرة هادي مرة عصبي مرة طيب مرة شرير، فدي حاجة بتلخبط الناس قوي وبتخليهم يستغربوا ويخافوا يتعاملوا معاك، لان هما مش بيكونوا فاهمين انت مين في كل دول. فخليك انت، خليك حقيقي قوي، وهتلاقي انه الناس بتحبك زي ما انت كده من غير اي حاجة.
0: فعلا.

ابني. الحقيقة بعد ما سمعت النصيحة بتاعت جراهام ما اقتنعتش قوي بالكلام اللي قاله. خرجت وخوفت الشباب، قلت لهم الراجل ده أسطورة والشركة دفع كتير قوي، ولو الدنيا مشيت غلط العيب أكيد هيبقى منكم وهنقع في مشكلة. الشباب قلقوا وركزوا قوي مع الراجل، وفي نهاية اليوم كلموني وقالوا لي الراجل طلع جامد قوي لما ركزوا. سألت نفسي إزاي الخوف يخليهم يركزوا؟ المفروض الرغبة والدوافع الإيجابية، لكن يبدو إنه شكلها مش دايما بتمشي الأمور كده. لكن الحقيقة أنا استمريت في أسلوبي، بعمل سيرك في المحاضرات والناس بتجيلي مخصوص عشان تتدرب عندي وبتدفع دم قلبها.

مساء الخير أعزائي مستمعين راديو صوتك. النهاردة عندي ليكم قصة جديدة، حدوتة جديدة، بس حدوتة النهاردة الحقيقة عجبتني جدا. فكرتها جديدة وغريبة. اسم الحدوتة: موهبتك وربك الخلطة. خليني أبتدي لكم القصة من أولها، من الراوي. الراوي اسمه دكتور خالد حبيب. الكتاب اللي روى فيه الحدوتة كتاب اسمه حواديت بألوان الحياة، لكن القصة الحقيقة جميلة جدا. استقالتي جاهزة، قلتها وأنا نفسي مخضوض منها، بس طلعت مني تلقائية، رغم أني فعليا لو استقلت هبقى في الشارع، وتاني يوم هدخل السجن عشان القروض اللي أنا أخدها من البنوك على حساب المرتب. بس في حاجات ما ينفعش تسكت عليها، أولها حقوق الناس.

وزي ما قلت كانت مدرستي في التدريب إني أقدم كل الإغراءات والاستعراضات عشان أخلي الطلبة تستمتع بكل لحظة لحظات التدريب. والحقيقة دي كانت أول نقطة خلاف بيني وبين راجل إنجليزي من عمالقة التخطيط الاستراتيجي في العالم. والقصة ابتدت كده، من سنين طويلة كنت مدير موارد بشرية في شركة عالمية، وجبنا الراجل ده يعمل محاضرات وتدريب لكبار المديرين بتوع الشركة. وفي أول يوم تدريب وقبل نص النهار طلبوني وقالوا لي تعالى بسرعة، التدريب باظ. يا نهار أبيض، إيه اللي حصل؟ ورحت فورا لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في قاعة التدريب، والمحاضر قاعد بيشرب شاي على حمام السباحة. ألا إيه الحكاية ده؟ إيه الحكاية يا شباب؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي بوظ التدريب؟

وفجأة ندهوني عشان التدريب قالولي باظ، فجريت بسرعة أشوف الشباب وأفهم إيه اللي حصل، إيه المديرين حصل لهم إيه. لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في القاعة وسألت إيه الحكاية، قالولي الراجل ده قتيلي عم خالد، بيتكلم بالراحة وكل ما بنعمل دوشة يسكت ومش بيحاول يشد انتباهنا بأي ألعاب أو مناخشة، انت عارفنا كلنا جامدين قوي. كلمة مناخشة قلق تاني وكده، وفكرة ان يعملوا دوشة قلقتني اكتر. طب اعمل ايه؟ رحت له المدرب، مالك يا عم جهام؟ الحقيقة هو كان رايق قوي قوي، وقال لي بص الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي،

وبعد ما خلص خالد الكلام مع الشباب اللي قالوا له انه المدرب يعني هادي قوي، رايق قوي، مش بيناغشنا، مش بيتحرك، هادي بزيادة، رجع لمستر جراهام او المدرب، والحقيقة فوجئ انه رايق قوي، وقال له الكلمات دي، قال له الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي. انطلقت في خطاب حماسي بكلمة عن الطبيعة الخاصة للصناعة وقوة المديرين بتوعنا، وإنهم متعودين على الدلع في التدريب، وإنه لازم يبذل مجهود جامد عشان يستحوذ على اهتمامهم. جراهام سمعني بابتسامة هادية قوي وقال لي في الآخر: لو تسمح لي أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب والتدريس. الحقيقة قلت له: قول.

والحقيقة بعد ما حكيت مع جراهام المدرب الإنجليزي شرحت له وجهة نظري إنه لازم يبذل مجهود في إنه يشجع الناس ويستحوذ على اهتمامهم ويعمل حاجات كده شيقة، قال لي أنا عايز أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب. وأنا الحقيقة كنت منصت، قلت له اتفضل. قال لي ما تروحش لحد، لو اللي قدامك مش عايز يتعلم بجد ما تتعبش نفسك معاه، وعشان يثبت انه عايز يتعلم بجد لازم يحترم كل القواعد بتاعتك. انت اللي عندك العلم والمعرفة، المديرين دول كبار اسما لكن على قدهم قوي في المعرفة، وعلى قدهم قوي قوي قوي في السلوكيات والنجاح والقيادة والسلوك.

الحقيقة بعد ما سمعت النصيحة بتاعت جراهام ما اقتنعتش قوي بالكلام اللي قاله. خرجت وخوفت الشباب، قلت لهم الراجل ده أسطورة والشركة دفع كتير قوي، ولو الدنيا مشيت غلط العيب أكيد هيبقى منكم وهنقع في مشكلة. الشباب قلقوا وركزوا قوي مع الراجل، وفي نهاية اليوم كلموني وقالوا لي الراجل طلع جامد قوي لما ركزوا. سألت نفسي إزاي الخوف يخليهم يركزوا؟ المفروض الرغبة والدوافع الإيجابية، لكن يبدو إنه شكلها مش دايما بتمشي الأمور كده. لكن الحقيقة أنا استمريت في أسلوبي، بعمل سيرك في المحاضرات والناس بتجيلي مخصوص عشان تتدرب عندي وبتدفع دم قلبها.

بيقول خالد إنه قرر إنه يستمر في الأسلوب بتاعه، يعمل سيرك في المحاضرات، بيشجع الطلبة قوي، بيعمل حماس، بيعمل كل حاجة يقدر يعملها عشان يجذب انتباههم، والناس كانت بتجيله مخصوص سامعة عنه. بس هو بيقول إنه كل شوية كنت ألاقي علامة مش حلوة، ناس قاعدة بتلعب في الموبايل، ناس قاعدة مش مركزة، ناس جاية متأخرة شويتين. قررت أحط قواعد صارمة، في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام كامل بالقواعد. بقيت أبدأ كل محاضرة أو تدريب بالاتفاق، شوفوا بقى حلوين، عايزين نتبسط كل ثانية ولا بلاش، نستمتع بالرحلة وكمان نوصل للنهاية واحنا ناجحين، ها الأول قولولي انتوا جايين هنا ليه؟

والحقيقة إني قررت إني أحط قواعد صارمة للمحاضرات بتاعتي وللتدريب. في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام بالقواعد، فأبتدي دايما أتفق معاه وأسأله: أنتوا عايزين ننبسط وعايزين نتعلم؟ عايزين تستمتعوا بالرحلة وكمان نوصل لنقطة النهاية ناجحين؟ أنتوا جايين هنا ليه؟ علشان مش كله يبقى جاي يتعلم، أنا عايز أريحكوا يعني. في اللي عايز شهادة بس عشان يترقى، بطمنك الشهادة مش هتضمن لك أي ترقية، خصوصا لو 100 مندوب بياخدوا ماجستير هنا بقى في التسويق. التسويق كله 5 وظائف. وفي اللي عايز يتجوز وعارف إن الدراسة فيها ناس نظيفة، معنديش أي اعتراض. هطول البريك علشان تاخد راحتك وتتعرف على الناس، بس وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت.

0: عالية ونصر رخيص.
1: والحقيقة دكتور خالد ابتدى يتفق مع الناس بطريقة واضحة ويشرح إن ممكن تكون هدفك إنك جاي التدريب عشان تاخد شهادة، والشهادة ترقيك، لكن خلي بالك الشهادة مش بتهقل. هدفك إنك تعمل علاقات، ما عنديش مانع، هطول البيك وأديك فرصة تعمل علاقات، لكن أهم حاجة إن وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت، ركز معايا. وفي المضطر ياخدها علشان الشركة عاملة دعم للبرنامج، وبيجي قتيل مش نايم وعلى آخره من عيني، خلي صوتي بنفس الوتيرة والنبرة علشان تعرف تنام، بس يا ريت تروح وتنام في البيت. وبعدين الامتحانات اللي بقولها مش هي الأساس، المهم إنك تتعلم. يعني دايما هيكون كتاب مفتوح، الامتحان هيبقى كتاب مفتوح وهقولك هيجي فيه ايه بالظبط.

وفي الجلسة النهائية دي اكتشفت إنه في اختيارات غير منطقية إطلاقا. هو بصراحة كان منطقي في عرف المؤسسات العالمية المدلعة، أصلنا مش دايما بنبقى صح قوي ولا موضوعيين قوي. يعني الجروب اللي كان معايا بيختار ابتدى الكلام ياخد شكل تاني، بعد ما وصلنا لحسين ابتدى يبقى فيه كلام تاني، لكن يبقى عندنا القدرة على تزويق أي حاجة، لدرجة إن الفساد بيبان نزاهة والبلطجة تبان تنفيذ قوانين، وبعدين يبقى فيه إدارات ليها دلال كده، حاجة كده مخصوص، ناس كلها سنجة 10، براندات ولبس مدلع وحركات ولسان معوج أمريكاني وصور كل يوم بتاعت سهرات الليل وآخره، اللي هم نفس الناس اللي بتختفي في نص النهار وتدخل الحمام تشرب 30 سيجارة وتطلع العينين وارمة من العياط.

لأنه اللجنة اللي معايا فيها شباب يعني من عائلات كبيرة، وبيلبسوا على سنجة 10، براندات لبس مدلع وحركات ولسان معوج أمريكاني وسهرات نص الليل. ما كانش في النهاية عاجبهم الاختيار اللي وقع على حسين، والكلام كان قال الناس دي أكيد هياخدوا كل الفرص والبنات، ولو ما خدوش كلنا بندفع الثمن. المرة دي العملية من وجهة نظرهم سهلة. الخمسة بتوع الاختيار النهائي منهم 3 ينطبق عليهم معايير الدلع والهمبكة، ولد وبنتين، وجنب معايير الدلع كان في كمان معيار مؤثر للغاية، ولاد مين دول في المجتمع؟ الأسماء الكبيرة بتفرق برضو. وقبل الاجتماع الأخير النتائج كانت طلعت وتم إرسالها لكل أعضاء اللجنة.

يعني ببساطة بعد سنة من الشغل الكامل وصلنا بناء على البرنامج اللي حطاه الشركة العالمية إنه حسين هو الشخص المناسب، لكن في القعدة الأخيرة وإحنا بنختار الاختيار النهائي الناس اللي معايا ما عجبهمش الاختيار ده، لأنه هم عندهم نظرة تانية للموضوع. فالخمسة اللي تم اختيارهم قالوا إنه ثلاثة منهم بينطبق عليهم المعايير اللي هم شايفينها مناسبة، دلع، الحنبقة، ولاد ناس، أسماء كبيرة. وقبل الاجتماع الأخير كانت النتائج طلعت وتم إرسالها لكل أعضاء اللجنة، والنتائج واضحة وصريحة. عشان كده كلامهم ما كانش صريح، لف ودوران من غير لازمة، محاولة متستميتة لإثبات إنه التلاتة دول يستاهلوا وإنه حسين ما ينفعش. أنا سمعت الكلام ده وما قدرت

بعد ما قالوا حسين ما ينفعش وفي ثلاثة أحسن منه، سمعت الكلام ده وما قدرتش أسكت، قلت لهم استقالتي جاهزة. قالوا لي ما تبقاش طايش ولا هاوي، الشركات الكبيرة كده لازم تتعلم تقبل قرارات المنطق بتاعها أعلى من مستوى معلوماتك. وأنا عمال أفكر أقنعهم إزاي، كنت لسه مخلص كتاب عبقري لباولو كهيلو، الكتاب ده اسمه الشيطان والأنسة بريم، وفكرته جميلة جدا، قصة رمزية رهيبة. راجل عايز يعرف ربنا أساسه خير ولا شر، فقرر يختبر أهل القرية، أهل قرية صغيرة قوي فقيرة للغاية، هيديهم سبائك ذهب تخليهم أغنى الناس، بشرط لازم يكسروا وصية من الوصايا العشرة ويقتلوا واحد من القرية.

العرض سبائك ذهب مقابل أن يقتلوا واحد من القرية. القصة كانت مخيفة والسلوك الإنساني مرعب. وصلوا لمرحلة أنه حتى الكاهن بتاع القرية موافق يقتل ست عجوزة، وشايف أنها رحمة من ربنا عشان تلحق جوزها المتوفي من زمان. كلهم عندهم استعداد يقتلوا حد مقابل سبائك الذهب. المهم نهاية القصة اللي خلاهم يعملوا الصح كان الخوف، مش الصح والغلط. البنت الوحيدة النقية فيهم خوفتهم، قالت لهم أكيد لو قتلوا حد الدنيا كلها هتعرف وهتتمسكوا وتروحوا في داهية وسين وجيم. والخوف خلاهم يرجعوا عن قرارهم، يعني يرجعوا عن قرارهم مش عشان مؤمنين بالصح والغلط، الخوف خلاهم يرجعوا عن قرارهم.

فكرة حلوة عجبتني، نخاف ولا نختشيش؟ قررت أستخدم نفس الفكرة. ببساطة قلت لهم المشكلة إني بعت نتائج الاختبارات بالتفصيل للمركز الرئيسي للشركة برا مصر، يعني هم عارفين التفاصيل ونتائج كل حد. أنا ما عنديش أي اعتراض على النتيجة، بس أنا آسف هم عارفين خلاص. النتائج بقت معروفة، المكان اتقلب سرادق عزاء، صمت القبور، كل المجموعة سكتت خالص. مديري كان حاضر معايا وقاري الموقف، كان محترم جدا وكمل الفيلم. قال أي تغيير في المعايير هيعرض اللجنة كلها للتحقيق، بس زي ما تحبوا. وهما ما حبوش، قفلوا الدفاتر وقاموا. حسين نجح ودخل البرنامج، وبعد سنين سافر وبقى مدير إقليمي للشركة العالمية، وكمان بقى متدلع والإنجليزي بتاعه بقى أمريكاني. لكن في كل الأحوال ما كانش محتاجها، كان شخص موهوب.

بعد ما قلت لهم الكلام دوت وانه كل النتائج وصلت للشركة العالمية، سكتوا وما قدروش يعملوا أي حاجة، وتم اختيار حسين في ال... ال... ال... يتم اختيار حسين وانه يبقى هو الشخص اللي ناجح، وبقى بعد شوية مدير إقليمي للشركة العالمية. عايز أقول إنه مش دايما المواهب بتلاقي طريقها للنور، لكن ربك بيسبب الأسباب، بيسخر الناس لناس، وإحنا كنا يدوب أداة بسيطة، ده حقه ورب الأرزاق كاتبها له. خلطة الموهبة والرضا الرباني على طول هتكسب. مش دايما الشر بيكسب في الشركات، الخير بيكسب ساعات.

0: في حياتي.
1: ازاي اهتم بنفسيتي؟ من اول الحاجات اللي ينفع اهتم بيها بنفسيتي هي التواصل الجيد. التواصل الجيد مع الناس اللي حواليا، انا كده كده عايش وسط الناس، والتواصل الجيد هيخليني اعيش وسط الناس، بس هيخليني اعيش بطريقة صح. كتير قوي بنشتكي من العلاقات، من مشاكلها، بنتجرح من بعض، ونقعد حتى نغني أغاني على إن إحنا اتجرحنا من بعضينا. كتير قوي بنغلط في بعض بقصد ومن غير قصد. لكن كل ما بتعلم إزاي أتواصل مع الناس بشكل سوي، بشكل يكون كويس، وده بيبقى تدريب على فكرة، ده بيخلي نفسيتي أنا أولاً مرتاحة، لكن على الناحية التانية بيخليني عندي توازن نفسي، لأن التواصل مع الناس بطريقة صح بيخليني أكتشف نقاط قوتي ونقاط ضعفي، وبيخليني أكتشف كمان نقاط قوتهم هم ونقاط ضعفهم، وفي الحالة دي هعرف أتعامل مع نفسي، وهعرف أتعامل مع أنواع من الشخصيات كتيرة بتقابل معاها.

لما بنكبر بنتحرم من حاجات كتير بيستمتعوا بيها الأطفال زي اللعب التسلية وكل ده. أول لما بنكبر كده بيقعدوا يقولوا لنا لأ يعني عيب وما ينفعش، أو لو أنت جيت تلعب أو تجري أو تتمرجح تسمع كلام زي هو أنت رجعت طفل؟ إيه حركات العيال دي؟ مع إن التسلية مش عيب واللعب مش للأطفال بس، لأن ده بيخرج طاقة وبيعمل توازن بين الجد اللي بنتعامل بيه في أشغالنا وفي حاجاتنا والكل تقريبا وقتنا، وبين إن إحنا شوية ناخد وقت كده ناخد هدنة نلعب ونقضي وقت لطيف ونتسلى مع الناس اللي إحنا بنحبهم. ده شوية بيدينا فرصة إن إحنا ننسى شوية هموم الحياة ومتاعبها، وكأننا بنشحن طاقة علشان يساعدنا إنه نفسيتنا تبقى أفضل.

طلب المساعدة أمر عادي، بجد أمر عادي. ليه؟ لأن كلنا بنحتاج لبعض، بنحتاج نكمل بعض. مفيش شخص بيعرف يعمل كل حاجة في كل المجالات لوحده، وطلب المساعدة من بعض مش بيقلل من كرامتي أبدا. مش لا لا لا لا، ما ينفعش أطلب من فلان تعمل معايا كذا أو من فلان يعمل معايا كذا، لأني لا، لازم أحافظ على كرامتي. أبدا، مش بيقلل من كرامتي ولا حاجة، ده فكر غلط. لكن لأن قدرات كل حد فينا مهما كانت ومهما كانت إمكانياته، في الآخر قدراتنا وإمكانياتنا محدودة. عشان كده مش هينفع ما نطلبش من بعض إن إحنا نساعد بعض. عشان نعيش أسوياء نفسيا ونهتم بنفسيتنا، لازم نتعلم إن إحنا نطلب المساعدة. طبعا مش عمال على بطال وبأنانية أو بإن إحنا نستغل الناس اللي حوالينا، لكن إزاي نطلب المساعدة من أقرب الناس لينا، وإزاي نطلبها في الوقت المناسب ومن الشخص المناسب.

عشان نفسيتك تبقى كويسة، اهتم بأكلك ونومك وبإنك تشرب مية وتبقى بتهتم بجسمك عامة. كلام كتير سمعناه وعارفينه من واحنا صغيرين، لكن للأسف مش بننفذه، وأكتر وقت بنضر أجسامنا بسبب طريقة أكلنا الغير صحية أو بسبب عدم تنظيم نومنا، وبيرجع جسمنا يصرخ ونعاني من أمراض، وأغلبها من الأكل اللي مليان دهون أو أملاح أو سكريات أو نشويات، أو بسبب إننا مش بناخد كفايتنا في النوم اللي بيحتاجها جسمنا. وطبعا ده كله بيأثر على نفسيتنا وحالتنا النفسية، لأنه دايما بنبقى حاسين كأنه هو الأكل بس ليه علاقة بالجسم والنفسية ليها علاقة بالنفسية، لكن حقيقي كتير قوي من الناس اوقات مثلا بس لما تنظم نومها نفسيتها بتتحسن، لانه كل الحاجات بتأثر على بعض.

نتعلم تاخد أجازة. كل حد فينا محتاج إنه فعلا ياخد أجازة ويرتاح، وده أمر مهم جدا. صح، ظروف الحياة صعبة ومتعبة، وأوقات بتضغط علينا كتير، ومش بنعرف مش بس ناخد أجازة، ده احنا مش بنعرف أوقات ناخد نفسنا. بس الحقيقة إن لو استمرينا في طاحونة الحياة دي من غير راحة ومن غير ما نتعلم نفصل، هنيجي في وقت وهننهار، وهننهار كمان مرة واحدة، وهنصرخ، جسدنا هيصرخ ونفسيتنا هتصرخ. حتى وقت الأجازة مش هيكون هو الوقت الجميل اللي احنا بنرتاح فيه، لأن هنكون بنقضيها واحنا تعبانين مش واحنا مرتاحين. علشان كده احنا محتاجين ناخد أجازة، ناخد فيها فعلا وقت راحة، ووقت راحة يكون كافي، نفصل فيها عن أشغالنا، عن ضغوط الحياة، عن الهموم، نريح كده دماغنا، ومش نكون برضو جوه هموم البيت، لكن نخرج بره ونعمل حاجات مختلفة في الأجازة، ونرتاح نفسيا ونرتاح جسديا.

اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط، لانه كده كده في ضغوط ومحدش مننا خالي من الضغوط او مفيش اي حاجه بتضغط عليه. وفي طريقتين للتعامل مع الضغوط، يا اما نعديها واحنا نفسيا ثابتين، يا اما ضغوطنا بتكسرنا وبننحني قدامها. التعامل مع الضغوط ده تدريب، كل ما اتعلم اتعامل مع الضغوط ازاي وانجح في التعامل معاها باخد حصانه من اني اتعب وانهار قدام الضغوط، وكأنه العضلة بتاعتي بتتقوى وبتعرف تحتمل أكتر. عشان كده دايما اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط وما تسيبش الضغوط تكسرك، لكن تبقى انت أقوى من الضغوط وتعديها. وفكر نفسك دايما بان انت عديت حاجات كتير فتقدر تعدي كمان الضغوط دي.

يوم بيوم، بلاش نقول هم بكرة. وأوقات كتير لما بنقول هم بكرة بنفقد متعة اليوم اللي احنا عايشينه النهاردة. لكن كمان مش بعيش يوم بيوم وبس، لكن كمان أعيش بالأمل. بس لازم نخلي بالنا إن الأمل ما يكونش مبالغ فيه، لأن الأمل المبالغ فيه ممكن ما أقدرش أوصل له، وده ممكن يخليني أمر بحالة إحباط رهيبة لأني حطيت أمل أعلى مني بكتير. لكن كمان على الناحية التانية، ما ينفعش يكون الأمل إن يكون أمل حاجة بسيطة قوي أو حاجة أوصل لها بسهولة فما تدينيش تحدي. لازم يكون الأمل مبني على قواعد ثابتة عشان ما نحسش لا بالعجز إنه حاجة كبيرة قوي قوي عندنا، ولا حاجة صغيرة قوي وخايفة. وإحنا بنعيش يومنا بالأمل، لازم يكون الأمل ده في موضعه الصحيح، وإلا مش هيكون أمل، هيكون مجرد وهم، وكمان هيكون مش مناسب ليا ولا لشخصيتي. حلو يكون قوي إن عندي أمل وأعرف أحققه في وقته المناسب، عشان الأمل دوت يديني إن أعيش يومي بشكل صح، ودوت بيخليني أحافظ على نفسيتي.

خلي عندك هدف بتسعى ليه طول الوقت ودايما تكون حاطه قدامك، علشان لما توصل له تحتفل بنجاح الوصول لهدفك ده، وتحط هدف تاني. وكل مرحلة من المراحل بتاعة العمر ركز انك تختار اهداف ممكن تكون متعبة في الوصول ليها لكن مش مستحيلة. وجود هدف في الحياة بيملك طاقة طول الوقت كده، وتحس ان الطاقة دي بتحافظ عليك سوي نفسيا وتخليك حاسس بمعنى الحياة، وان ليك دور مهم بتقوم بيه، مش بتصحى وخلاص كده. يمكن ده اوقات بيخلينا نحبط، واوقات بيخلينا نبقى يعني متضايقين، لكن طول ما انا عندي هدف وفي حاجة انا عايزة اوصل لها، انا طول الوقت بقوم ومتحمس وعايز اكون بعملها.

استمتع بالتحديات. طبعا جملة غريبة وهيتقال ايه ده، يعني ايه استمتع بالتحديات؟ احنا بنهرب بالتحديات، التحديات بتتعبنا وكلنا فعلا بنشتكي من التحديات، لكن الحياة من غير تحديات ملهاش اي طعم، بل بالعكس روتين بيقتل الابداع. كل ما بيكون في تحدي في حياتي كل ما بحس نفسي ان انا عندي حاجة وعندي خطوة عايزة اعديها، بيخلي نفسيتي كده دايما كأني حد صاحي، حد مستيقظ طول الوقت، بيخلي جوايا حافز ان انا عايز اكون قد التحدي ده. والعجيبة قوي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بإرادة ملهاش حدود، قدام كل تحدي بيوسع طاقة الإرادة دي، بيدينا اتساع للإرادة، وبيدينا إن إرادتنا تكون قد التحدي وقد تحديات الحياة اللي بنمر بيها. لازم نفكر في التحدي بشكل مختلف، إنه فرصة للنجاح، وفرصة إننا نتعلم من تاني، وفرصة إن إحنا نكون عايشين بشكل مختلف، وده يخلي عندنا مناعة ضد الأمراض النفسية، ويخلينا بنحمي نفسنا من حالات الاكتئاب وحالات القلق والحالات المرضية الكتيرة اللي أوقات بيكون سببها عدم وجود تحدي في الحياة.

اتعلم الترك والتخلي. وانا عارفة اننا كلنا مش بنحب الترك او التخلي، خاصة عن الحاجات اللي بنحبها او عن امور اتعودنا عليها او معانا من واحنا صغيرين. ومش قصدي بالتخلي يبقى نفكر دايما في حاجات مش كويسة او بتضرنا، لانه ده طبيعي ان احنا نتخلى عن الحاجات اللي يعني يمكن تكون مش احسن حاجة واحنا عارفين ده، لكن الصعب اننا نتخلى عن امور كويسة بس هي مش افضل حاجة لينا الوقت ده او مش مناسبة او مش وقتها. لما بتعلم الترك بدرب نفسي ان ما تعلقش بالاشياء او بالاشخاص، لكن دايما يكون عندي كده ثبات، ببقاش طول الوقت بعتمد على حاجة او بعتمد على شخص في اني اكون مستقر نفسيا.

0: بازوك يا محبيب.
1: فكر في عادات إيجابية تكون كويسة جدا نفسك إنك أنت تكتسبها، وابعد عن أي عادات سلبية. ينفع تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب إيه العادات الإيجابية اللي نفسك أنت تبدأ فيها، أو أنت فعلا بتعملها وعايز تطورها وعايز تشتغل عليها أكتر، وتبدأ تشتغل فعلا عليها. وإيه العادات السلبية اللي لازم تكون بتبعد عنها علشان خاطر دي بتعطلك، وتعمل خطة إزاي هتبعد كمان عنها، لأن ده بيحافظ على نفسيتنا سوية. يعني كل شوية كده هراجع عاداتي، لو العادات دي مفيدة وهتساعدني إن أعيش بشكل صح يبقى هتمسك بيها وهطورها أكتر وهتدرب عليها أكتر. ولو اكتشفت إن في عادات سلبية هبدأ أحط خطة إزاي أنا اللي سيطر على العادة مش العادة اللي تسيطر عليا، وبسرعة كده أقعد حتة حتة أفكر في إن إزاي أتخلص منها. طبعا مش بتكون بدوسة زرار، إحنا مش كمبيوتر، لكن عليا إني أصبر على نفسي، أهتم بنفسي وأشتغل على الحتة ديت لغاية ما أوصل فعلا وأظبط عاداتي.

اتعلم مهارة جديدة، وده بيدي طاقة جديدة للحياة، حتى ولو مش هتكون شاطر فيها بنسبة 100%، لكن التعلم في حد ذاته مهم وحلو. لو المهارة دي موجودة عندي ومارستها طول الوقت، قد ايه ده بيفرق معايا. عمرك كده جربت انه تتعلم حاجة جديدة؟ احنا في زمن المعرفة، الكل بيحاول يعرف كل حاجة حتى ولو بشكل بسيط، يبقى مش هينفع اكتفي باللي بعرفه او بتعلمه، بس لازم اجتهد واسأل واستكشف، لانه في الاستكشاف ده بيخليني احس كأني اصغر في السن، وده بيديني احساس كده بالطاقة وانه نفسيتي دايما احسن. اتدرب وتعلم اي مهارة جديدة حتى ولو مش هتتقنها للاخر.

0: مساعدة.
1: من شوية كنا بنقول اطلب المساعدة، لكن كمان مش بس تطلب المساعدة زي ما حكينا قبل كده، وزي ما قلنا ان ده مش بيقلل ابدا من كرامتك، لكن كمان اتعلم انت تقدم المساعدة للناس. في وقت كده اوقات بنشوف الناس حوالينا عندهم احتياجات، وانا بقف موقف المتفرج ومش بعمل اي حاجة، واقول هو انا هقدر اساعدهم بايه، هو انا عندي ايه، وكأنه متخيل ان انا لازم اقدم حاجات كتيرة او اعمل حاجات معينة علشان خاطر اساعد غيري. انا ممكن اعمل حاجات بسيطة لغيري، واوقات كده تكون الحاجة دي هو مش متوقعها، وتكون هي دي الحاجة اللي كان محتاجها جدا في الوقت ده. اوقات تانية بنخاف ان احنا نساعد بعض علشان لحسن كده، يعني افكر اني لو ساعدته زي ما بيقولوا كده ما ينوب المخلص الا تقطيع مثلا هدومه، او انا اني هتضر في الموضوع دوت. الحاجات دي كلها خلتنا نبعد عن بعض، وخلت حتى نفسيتنا تكون مش مستقرة، وخلتنا نكون مش اسوياء. لكن حلو زي ما بطلب المساعدة وان الناس تقف معايا وتساعدني، ان انا كمان اعرف واتعلم باللي اقدر عليه واللي في ايدي، ولو حتى حاجات بسيطة أقدم المساعدة للناس اللي حواليا.

0: انا بس عايزك تبقي عارفه انك انت ليا اقرب لي مني، انت عايشه في كل حته فيا. مش
1: اهتم بروحانيتك وبانك تبقى بتتقرب لله سبحانه وتعالى، لانه من غير قربي من ربنا امور كتير هتبقى متلخبطه في حياتي. قربي من ربنا سبحانه وتعالى بيعدل حاجات كتير قوي، افكار كتير، بيخليني طول الوقت عندي شعور بالرضا، متصالح مع نفسي، عايش حياتي بشكل متوازن. حقيقي لما بكون دايما كده قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ده بيتعكس على سلوكياتي، على افكاري، على كلامي، على اسلوبي في الحياه عامه، ومش علشان بس انا خايف من عقاب. حبا في عز وجل وقربا لي، ده قد ايه بيساعدني، ده بينور طريقي، ده بيخليني كده ابقى دايما حاسس ان عندي سلام، وحاسس ان انا عندي طمأنينة بقربي من ربنا سبحانه وتعالى.

كل حد فينا بيمر بأوقات نفسيته فيها بتبقى تعبانة، أوقات بنمر بأوقات حزن وبيكون حزن شديد مش حزن عادي، وأوقات بنمر بحالة اكتئاب أو حالة يأس أو حالة كده بنحس فيها نفسنا إن فعلا نفسيتنا تعبانة، وده عادي جدا. زي ما أجسادنا بتتعب في أوقات، معدتنا بتتعب، بنصدع، بناخد دور برد، حتى بناخد كورونا، لكن أوقات مش بنرضى نعترف إن نفسيتنا تعبانة، وعدم الاعتراف بإن إحنا بنمر بوقت نفسيا فيه تعبانين ده بيعطلنا. لأن الطبيعي إن أنا أقول أنا فعلا مضغوط نفسيا دلوقتي، أنا بمر بوقت نفسي أنا فيه مش مستقر، ده بيساعدني إن أنا أكون صاحي لنفسي، ده بيساعدني أكون حقيقي مع نفسي ومش بنكر الوضع اللي أنا بمر بيه. أوقات الإنكار إن إحنا بنمر بأوقات نفسية مش متظبطين فيها بيكون بيساعد جدا جدا الحالة النفسية تبقى أسوأ وتبقى أوحش، وإن إحنا نكون بندخل في مراحل تانية. وزي ما إحنا عارفين كل مرض نفسي ليه مراحل كتيرة، ممكن يبدأ بالمرحلة البسيطة العادية جدا اللي كلنا بنمر بيها، لكن لو سيبناها هيحصل إن هيتحول لمرض، وفعلا ساعتها ممكن نكون بنحتاج لأدوية أو بنحتاج لحاجات مساعدة. طبعا ده مش عيب، لكن ينفع نلحق الأمراض النفسية اللي بنمر بيها بشكل طبيعي من بدايتها علشان نحافظ على نفسيتنا.

0: بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة كده يعني حلقة شوية فيها أسئلة غامضة، فيها أسئلة غريبة ممكن يكون ما سألتهاش لنفسك قبل كده أو بتسألها لنفسك على طول. فالنهاردة هيكون معايا كمان ضيف أنا بحبه جدا جدا جدا جدا جدا، يعني تقريبا كل حاجة بعملها معاها يعني نفسي أبعد عنها. دينا
1: يا إيمي، عاملة إيه؟
0: عاملة إيه يا دينا؟
1: أنا جدا جدا جدا مع كل جدا أنا إيدي اللي هو وراها إيدي. طيب يا ربنا يستر.
0: برحب بيكي في كلام في أغاني، والنهاردة أغنيتنا المراية. تفتكري واضح من الأغنية اللي نسمع
1: كما أغنية أنتوا تعرفوهاش خالص، هي مش شغالة ورانا ولا أي حاجة وهنفاجئكم بيها.
0: تفتكري المراية حلوة ولا وحشة؟
1: ساعات حلوة وساعات وحشة.
0: يعني هعرف رأيك في كل سؤال بعد شوية. بعد الفاصل هنطلع نسمع أغاني ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل وهنبدأ في أغنيتنا المراية. أول سؤال كده دينا عايزة أسأله لك, هتعملي إيه لو صحيتي من النوم كده لقيتي نفسك مش أنتي, يعني مش أنتي كده, صحيتي لقيتي حد تاني, هتعملي إيه؟
1: إزاي يعني تحصل إزاي؟
0: يعني صحيتي لقيتي الشخصية اللي أنتي متعودة عليها والشخصية اللي أنا عايشة بيها طول عمري ما لقيتهاش هي, لقيت حد تاني مش عارف يعيش الحياة اللي أنا كنت عايشاها, فاهمة؟
1: بصي هقولك على حاجة, يعني هاخدها بمحمل الأغنية إن هي كان قصدها إن أنت لو نمت في الحياة, يعني أنت قعدت وقت كده متغافل عن كل حاجة في حياتك وفجأة فقت, مش إن أنت نمت بالليل وصحيت الصبح, لكن إن أنت قعدت وقت كده متغافل عن حاجات كتير في حياتك وبعد كده فقت,
0: هتعملي إيه بقى؟
1: هتعملي إيه؟ لا هتصدم اكيد, يعني هتصدم انه ايه ده انا ضيعت وقت من حياتي وانا كنت نايمه طول الوقت ده, وحاجات كتير كانت بتحصل في حياتي وفي حياه الناس حواليا في يعني اعتقد كلنا بنعدي بالمرحله دي ان احنا نبقى متغاضين مثلا عن حاجه معينه او نايمين كده في حاجه معينه في تفكير لاجل حاجه لاجل مستقبل اخد قرارات في حاجه معينه بعد كده اصحى, بس يا رب اكون صحيت قبل فوات الاوان.

0: رجعنا معاكم كمان مرة وبنكمل كلامنا في كلام في أغاني. وأغنيتنا النهاردة هي المراية. وإيمي خليني أسألك كده سؤال. أنا مين؟ سؤال دايما بنسأله كده لنفسينا. تفتكري ليه بنقعد نسأله كده لنفسينا أنا مين؟
1: متهيالي في نص السكة بحس إن أنا مش فاهم حياتي المفروض تروح لفين. في نص السكة كده بكتشف إن أنا إنسان بس مش عارف أنا المفروض أعمل إيه أو ما أعملش إيه. فببقى عايز أفهم أنا مين، يعني أنا المفروض أعيش إزاي، أنا المفروض أتبع أنهي فكر، المفروض أتبع أنهي حاجة في حياتي. السؤال ده متهيألي مش وحش، السؤال ده بيخليني أرجع أخد قرارات في حياتي أنا هبقى بمشي فيها إزاي. أبدأ أحط لنفسي حدود وأبدأ أحط لنفسي أفكار أتبعها. ومتهيألي السؤال ده لما بسأله لنفسي ببدأ أكون شخصية أقدر أقول للناس دلوقتي أنا شخصيتي كذا، إيمي كذا وكذا وكذا وكذا. فببقى عارف أنا مين وببقى عارف أنا رايحة فين وجاية منين.
0: حلوة قوي.

0: ولسه مكملين معاكو في كلام في أغاني. دينا عايزة أسألك سؤال، إيه أحسن، أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
1: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له انت ابن فلان الفلاني، او انت تبع العيله الفلانيه، اصل انت بتشتغل الشغلانه الفلانيه.
0: ملوش هويه،
1: ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، اتولد فين. فهي دي انا مين. يعني الاصل بتاعي، هويتي ايه، فبعرف بيها انا مين. انا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو بابا ومامتها ساكنه فين، لكن انا دينا، انا عايشة لأجل كذا، بعمل كذا، بشتغل كذا، بروح كذا وبعمل كذا، هواياتي كذا، بحب كذا، بكره كذا. هو ده أنا مين.

0: رجعنا معاكم تاني ولسه بنتكلم في المرايه، وبفكر كده في حاجه يا ايمي وساعديني فيها. قوليلي، هو انا عشان اعرف نفسي ده حاجه هتفيدني او حاجه هتفيدني اصلا في ايه، وهيفيد اللي حواليا كمان في ايه؟
1: متهيالي انا لما بعرف نفسي انا بعرف انا في انهي حته بالظبط، فهبدا ان انا اتعامل مع الناس اللي حواليا بالمنطق ده. يعني انا لما اعرف عن نفسي ان انا ما بحبش الزعيق والصوت العالي، هبدا ان انا اتعامل مع الناس بطريقه هاديه. هبدا ان اقول لهم لما يعلوا صوتهم، لو سمحتوا يا جماعه ما تعلوش صوتكم. ده مثال بسيط، لكن في كل حاجه في حياتي انا محتاجه اكون بعرف انا بحب ده ولا ما بحبش ده، انا بكره ده ولا ما بكرهش ده، علشان ده بيسهل الطريقه بتاعت الناس. عارفه بيقولوا كده في علم النفس ان لما تبقى عايز تعرف اللي حواليك اعرف نفسك الاول. لما تعرف نفسك كويس جدا هتعرف تتعامل مع الناس كلها، لانك خلاص انت عرفت نفسك، انت عرفت ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، فسهل جدا انك تتقبل الشخص اللي قدامك. فمتهيالي ده هيفيدني وده هيفيد اللي قدامي كتير جدا جدا.

ورجعنا لكم بعد الفصل، لسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيه المرايه، لكن حابين ناخد تعليقاتكم على اغنيه اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فتره. كانت اغنيه اشجع واحده، وكنا حاطين جزء من الاغنيه وسالنا سؤال: تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده: يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت، وكان تأثيره في الصغر أقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا، وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان أسماء بيومي قالت لنا كده: الكلام السلبي بيأثر في الشخصية الضعيفة. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو أنا مش قوي أخده وأتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني أصلا قاله. كمان هبة قالت لنا كده: أنا عندي مقولة في عقلي بحب أستخدمها بهيك مواقف، هي أردنية، بحس حالي قوية فيها لأنها بتضحكني وبتحسسني أنه الموضوع مش لازم يكبر لأنه هو أصغر أصلا صغير. المقولة بتقول: يلي أخد صورة سلبية عني، إذا ممكن أخدها وأحطها لك إياها في برواز بتصير أحلى. يعني كأنه بتقول لهم كده: يعني لو انت واخد صورة عني سلبية هات انا حطلك في برواز كده عشان تبقى احلى بكتير. وبتقول: ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي ومفهوش اساءة لأي طرف. حقيقي فعلا يا هبة انا لازم اتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا، علشان كمان ما حسش انا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا لكم، هنستنى تعليقاتكم كل مرة، يعني بنحب نسمع تعليقاتكم، انتم مفيدين جدا لينا، وبنحب كمان نعرف ارائكم وحياتكم عاملة ازاي معانا، ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا إيمي، كتير قوي بنفضل تايهين وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول إنه أنا هدور على نفسي وأفضل أدور وأبقى بجتهد جدا أن أعمل كده. بس في وقت بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء، تقريبا جو هاري تقريبا، بيقول إنه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الأربع أجزاء دي. ففي جزء إنه الناس عارفاه وانت مش عارفه، وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي، مش بس انا شايفه نفسي ازاي. يعني انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
0: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.

0: ورجعنا بعد الفاصل، وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيا. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي واركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لأمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، اوكي انت تقولي رأيك سوري، على حسب معرفتك بيا وعلى حسب مثلا انت قريبة مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كلية لان دي حاجة بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفة مع نفسي انه رأي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد رأي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد رأي.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنيتنا المراية. وعارفة يا إيمي، كنت بفكر في حاجة كده، إنه هل قربي من الناس الغلط ممكن يكون كده في وقت بيخليني أفقد معنى لحياتي أو معنى حياتي عامة؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمة أني أشوف فين الحتت اللي نقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شوية، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي، وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي إن أنا وأنا بعرف أنا مين، كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش إن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر إن أنا أتعامل معاهم في الشغل، في الدراسة، في الحياة عامة، حتى لو في العيلة. كان حلو قوي ان يبقى عندي واحد واثنين وثلاثة اعرف ان هم رأيهم فعلا صح، وهم بيحبوني جدا جدا جدا، فعايزين لي الصح دايما. فابدأ ان انا اختار الناس الحقيقية اللي تبقى في حياتي. لكن لو الناس الغلط في حياتي، احاول ان انا احط لهم بس حدود. مش لازم ابعد كل الناس عني، لكن احط حدود لحياتي واللي انا كمان عايزة اوصله، علشان الناس بس ما تأثرش فيا، او ما تكونش الناس هي اللي يعني زي الاضاءة اللي دايما عاملة في عيني. علشان الاضاءة لما بتولع كده في عينك، انت هي ضوء، هي نور، بس بيخلي عينيكي مش شايفة. فلازم تختاري الناس الصح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايزه اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايزه اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه كنت متوقع السؤال الاجابه دي منك يا
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ اه خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر بتطور برجع لورا بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحياه اللي حواليا وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية. وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
1: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش علشان مش عايزة، عارفة اللي هو مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا، صعب إنه أصحى من النوم فجأة ألاقي اقرب ناس ليا مش حواليا، لانه الناس هي او حبايبي اللي جنبي هو اللي انا بتسند عليهم. فدي حاجه صعبه قوي قوي ومشاعر مرعبه. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبه منك ومني وقريبه من كل اللي بيسمعونا، لكن انا لازم برضو حتى لو حصل ده اكون مكرر جوه نفسي اني حياتي ما توقفش. متهيالي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هيجي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس، انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني، وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المرايه. يا دينا قولي لي خطوات معينه اعرف فيها نفسي اكتر. قولي لي اعمل ايه عشان اعرف نفسي اكتر.
1: بصي هو انا حاسه ان انا بجاوب اسئله اكبر مني الصراحه يعني، بس هحاول ان انا احاول يعني. ممكن اعمل ايه عشان اعرف نفسي؟ ممكن اسال الناس اللي حواليا زي ما احنا كنا بنقول قبل كده، ده خطوه من خطوات ان انا ابقى بسال الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر. يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجبن على النت ان انت اعمل املى الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي.
1: لا لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص، ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا، يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا، فتجاوب. فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها، مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا، انا شايفاني كذا، اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين، انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هاديه مثلا، وايمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هاديه، وعملت اختبارات وقالوا لي ان انت شخصيه هاديه، فانا ايه اتاكدت ان الصفه دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركه كتير. فالفكره انه كمان نقطه يعني انا عارفه انه انا طولت، بس نقطه اخيره انه اشوف اسال ربنا سبحانه وتعالى انا مين.
0: يعني هما كانوا اربع نقط مهمين جدا يا دينا، شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايزة أسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المراية اللي ممكن احتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات. انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا بس يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب معرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط. بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي. فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل. انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير. إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت، وهتتكسر على فكرة يعني. خليني أقول ده مش دعوة المأساوية، بس هي تتكسر في وقت.
0: ده كلام مهم جدا. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزه اساله لك. المشاعر المتضاربه محيره لكن مهمه، ايه تعليقك في الكلمه دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربه؟
0: في الاغنيه بيقول في الاخر كده، في اخر الاغنيه بيقول ايه، انا مش عارف انا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارف، خايف ولا ولا حاسس بامان.
1: مطمن.
0: ف ايه هي دي المشاعر المتضاربه؟
1: صعبه. عايزه اقول لك انه دي من اصعب الاوقات اللي بعدي بيها او اي حد بيعدي بيها. ان انا مش عارفه مثلا هل انا بحب امي ولا بكرهها، هو انا حاسه بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزه اشتغل ولا مش عايزه اشتغل، عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس، كل حاجه وعكسها. دي صعبه جدا ومحيره جدا زي ما انت كنتي بتقولي. بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعبه جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجه في حياتي محتاجه قرار وقت المشاعر المتضاربه دي، ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينه. بصي، في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاثنين بتغلب يعني. فلما تغلب حاجه ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، بقى اوكي دي بقى اللي انا هكمل بيها.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. أنا مش عارفة إزاي هنتكلم فيه في تراك. يعني إزاي أبقى عرفت نفسي؟ الإجابة بسيطة, لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي, فهعرف أخد قرار صح في حياتي لأن أنا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك يا ريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص. دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها, وفعلا حاجات مهمه جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكوا لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي.

0: الرجل والمرأة هما الحياة، وهما كده حاجتين بيكملوا بعض، هما حاجتين كده في الحياة عايشين. حتى الحيوانات وحتى الكائنات الحية كل حاجة منها ذكر وأنثى، وربنا كده خلقنا في الحياة مش ذكور بس ومش إناث بس، لكن خلقنا ذكور وإناث الاتنين مع بعض.
1: الرجل والمرأة هما الحياة، هما اللي الحياة أنبتتهم، هو اللي ربنا لما جه يخلق خلق كل حاجة ذكر وأنثى. مش بس كده، لكن الرجل والمرأة هم مختلفين في كل شيء، لكن اختلافهم وتكوينتهم وآرائهم وأفكار الرجل وأفكار المرأة وتصرفاتهم المختلفة عن بعض، ربنا خلقهم علشان يكونوا بيكملوا بعض، عشان يكون زي الجزئين اللي بيتحطوا فيعملوا حاجة في الآخر. الرجل والمرأة هم الحياة، هم بداية الحياة وهم نهاية الحياة. الرجل والمرأة هم عنوان للدنيا اللي احنا عايشين فيها. ربنا خلق كل شيء ذكر وأنثى، وكل حيوان ذكر وأنثى، وكل طيور السماء ذكر وأنثى، لكن خلف الإنسان، خلف الرجل وخلف الإنسانة المرأة حاجة مختلفة جدا، خلاهم مميزين جدا عن بقية الكائنات الحية.

0: قصد ربنا من خلق الرجل والمرأة هو ان تفضل الحياة مكملة بنوعين من الناس، بنوعين من الأجناس المختلفة. ربنا لما جه خلق الراجل قال ان الراجل لوحده ما يكفيش، فانا لازم اخلق له امرأة اللي هي امنا حواء، تعرف تكون بتساعده، تعرف تكون بتكون بتشدده، تعرف تكون واقفة معاه، تعرف تكون بترعاه، شركاء الطبيعة اللي احنا عايشين فيها دي. ده كان قصد ربنا من خلق الراجل والمرأة. قال ان الراجل لوحده ما يكفيش، الراجل لوحده ما ينفعش تبقى الحياة بيه تكمل، لان هو مش هيقدر لوحده. لكن ربنا خلق له شريك، ربنا خلق لأبونا آدم حد يعرف يرعاه، يهتم بيه، حد يعرف يشاركه حياته بدل ما هو يبقى وحيد ولوحده. لكن خلق ستنا حواء عشان تعرف تكون بتشارك أبونا آدم الحياة دي.
1: بالظبط يا رامي، كان ممكن فعلا ربنا يخلي آدم لوحده ويبقى يعني يخلق له رجالة تاني يعيشوا مع بعض، لكن كان قصد ربنا انه في رجل وامرأة وهم كمان يعملوا نسل، والنسل يعمل نسل وتكتر البشرية او الطبيعة بالطريقة دي. فده كان قصد ربنا، ودي حاجة ما ينفعش ان احنا نعترض عليها، لانه انا بشوف ان هي احسن حاجة، مش لانه ما ينفعش نعترض، لانه دي احسن حاجة ودي احسن خلية ودي احسن صورة للانسان انه يكون رجل ومرأة.

0: كمان في تفكير كده شوية بشوفه انه مش اصح حاجة. ساعات كتير قوي تشوف رجالة تقولك انه انا مش بفكر اني مثلا ارتبط او اتجوز او يكون عندي ست في حياتي، وانا عايش كده زي الفل، وهقدر اعيش لوحدي، وهقدر اني اكون معتمد على نفسي، واقدر اجيب فلوس واكمل حياتي. حياتي مش هتنقص حاجة من غير المرأة. كمان المرأة ساعات بتفكر انه انا مش ناقصني راجل، انا اقدر اني اعتمد على نفسي، اقدر اني البي احتياجاتي بنفسي، مش محتاجة حد تسند عليه، انا قوية كفاية اني اكون بعتمد على نفسي واقف على رجلي لوحدي. بحس انه الراجل اللي بيفكر بالطريقة دي او الست اللي بتفكر بالطريقة دي هي طريقة شوية غلط، او مش دي الطريقة اللي ربنا خلقنا عليها.
1: بالظبط يا دينا، مش فكر ربنا خالص مننا ان ايه، ان كل واحد يفضل عايش لوحده. لو كان فكر ربنا من الاول خالص ان كل رجل يفضل عايش لوحده وكل امرأة تفضل عايشة لوحدها، فاكيد ما كانش خلق لآدم ومنها حواء. لكن فكر ربنا ان هو كان عايز الاتنين دول يبقوا لازقين في بعض، كان عايز الاتنين دول ان هم يبقوا بيشاركوا الحياة مع بعض. كان عايز ادم ما يبقاش قاعد لوحده، لكن عايز ابونا ادم يبقى جنبيه امنا حواء اللي تفضل ترعاه، اللي تبقى هما الاتنين شركاء في نفس الحياة دي وهو كمان يرعاها. فاكيد مش افضل فكر ان احنا نبقى عايشين لوحدينا، لان ده من الازل مش ده قصد الخليقة وده مش قصد ربنا فينا.

0: لا يجيب نسل وهكذا. فمن فكر ربنا لينا من الأزل لحد النهاردة أن يكون في عيلة موجودة على الأرض، أن ما يكونش فيه إنسان عايش لوحده أو في إنسان عايش لوحدها.
1: فعلا يا رامي زي ما انت بتتكلم كده، انه مش فكر ربنا لينا ان احنا نكون لوحدينا ونعيش بمفردنا، لكن حلو جدا ان يكون عندي حد في حياتي واكون بشاركه حياتي، واكون حياتي هي مقسومة على اتنين، مش بس انا عايشة لوحدي بفكري بمعتقداتي بمشاعري بكل حاجة لوحدي، لكن يكون في حد كمان بيقسمني الفكر ده، في حد تاني يكون بيشاركني ده، انا وهو نكون واحد مش انا وهو نكون اتنين.

0: في اختلافات كتيرة جدا بين الراجل والست، في اختلافات احنا نعرفها، في حاجات احنا ما نعرفهاش، في حاجات ثوابت ما بين الراجل والست، لكن في حاجات كمان مش ثوابت، في حاجات معتمدة على العلاقة نفسها، في حاجات معتمدة على الأسلوب نفسها. لكن في الوقت اللي جاي احنا في كلامنا مع بعض احنا هنناقش بعض الاختلافات اللي هي الأساسية أو الواضحة، الاختلافات اللي هي في الكاركتر أو في الشخصية بتاعت الراجل والست. ففي الوقت الجاي احنا نتعمق أكتر عشان نفهم شخصية الراجل، كمان نفهم شخصية الست، ونفهم ازاي الشخصية دي ممكن تتعامل مع الشخصية دي، وازاي الشخصية دي ينفع تبقى قادرة ان هي تغير من نفسها وتفهم الشخصية التانية ايه فكرها وايه اسلوبها وايه طريقتها.
1: فعلا يا رامي، واحدة من الاختلافات المهمة جدا وهو انه الراجل بيميل اكتر للانجاز والعقلانية، وانه بيحب جدا انه يستخدم عقله اكتر مما يستخدم قلبه، لكن الست شوية بتميل ان هي تستخدم مشاعرها في الامور، سواء في حل المشاكل او في التفكير، شوية بتنقاد بمشاعرها لكن الراجل بينقاد بعقله اكتر.

0: إحدى الحاجات المختلفة ما بين الرجل والمرأة، وهي من الحاجات المميزة جدا في شخصية الرجل، وبالتالي أي حد ممكن يشوف معظم الرجالة فيها نفس الحاجة دي، هي إن الراجل في الأغلب بيميل أكتر للإنجاز. أي راجل أنت ممكن تقابله في حياتك هتلاقيه بيميل جدا للإنجاز، هو عايز يكون منجز، هو عايز يكون بينجز أعمال معينة، والتارجت المعين اللي هو حاطه في حياته في الوقت ده بيحاول ينجزه. الراجل أكثر عملية جدا جدا جدا، هو عايز يخلص، عايز يعمل المطلوب منه. الراجل في الأغلب بيبقى عقلاني جدا جدا جدا، فهو بيفكر بعقلانية وبإنجاز، أنا مطلوب مني 1 2 3 4، أنا هنجزهم وهفكر فيهم وأعملهم وكده. التفكير عند الراجل هو قبل كل شيء، التفكير هو بيبقى سابق أي حاجة، هو بيفكر بيفكر بيفكر بيفكر. بالعكس ده في رجالة كمان بيبقى التفكير هو واكل كل حياتهم حتى، والحسابات وان انت تحسب كل موضوع بيبقى في الاغلب عند الراجل كمان اكتر بكتير جدا من عند الست. فبنتكلم في الموضوع ده ان الراجل يميل اكتر للانجاز، يميل اكتر للعقلانيه، يميل اكتر في التفكير قبل اي شيء بيعمله، ودي احدى الحاجات المميز بيها الراجل عن الست جدا جدا جدا.
1: فعلا يا رامي، وكمان يعني بيميل للتخطيط، لو اديته موضوع او مشكلة يحب يخطط ويدبر ويحط 1 2 3. لكن شوية مختلف عن الست، الست شوية بتنقض اكتر
0: بمشاعرها.
1: بمشاعر.

0: أما المرأة بقى كائن شوية بيميل أكتر من الراجل مشاعره، وبتحرك كل أمور حياتها بالعاطفة، حتى لو كان الموقف ده يعني شوية بيحتاج تفكير وبيحتاج عقلانية، هي قادرة إن هي تحرك عقلها، لكن القرار النهائي أو الحاجة النهائية اللي بتكون بتاخدها هي أكتر بمشاعرها، أو بتحرك شوية أكتر مشاعرها أكتر ما بتحرك عقلها. لكن مش معنى كده ان هي مش بتحرك عقلها او مش بتفكر بعقلها ومش بتعرف تخطط زي الراجل، لا بتعرف تعمل ده، لكن مش يعني مش القرار النهائي بتاخده بعقلها زي الراجل، لكن اكتر بمشاعرها.
1: في الأغلب المرأة بتبقى المشاعر عندها هي المسيطرة، أو هي اللي ليها الكلمة العليا. فأنت ممكن تشوف بنت واقفة قدام موقف صعب جدا جدا، ممكن يكون تفكيرها بيقول لها حاجة معينة، بس ممكن مشاعرها تكون بتقول حاجة تانية. فأغلب الكاركترز اللي احنا بنشوفها للسيدات أو للبنات، بيبقى في الأغلب المشاعر هي اللي ليها اليد العليا، أو اللي هي مسيطرة أكتر شوية. فتعرف إن المشاعر ساعات جدا بتبقى عند الست مهمة قوي قوي قوي، حتى لو كان التفكير بيغلب والتفكير بيقول لا، ساعات المشاعر هي بتكون اللي ليها اليد العليا او الكلمة الأخيرة في الموضوع ده.

0: كمان من ضمن الاختلافات اللي بين الراجل والست، زي ما كده ما كنا بنتكلم واتفقنا انه في اختلافات كتيرة قوي بين الراجل والست، والاختلافات دي بتكمل، يعني هما الاتنين بيكملوا بيها بعض. من ضمن الاختلافات دي انه المرأة بتبقى قادرة اكتر على التركيز في بعض المواضيع ممكن في وقت واحد، يعني ممكن تلاقي ست بتفكر في كذا حاجة في وقت واحد، تقدر تنجز كذا حاجة في وقت واحد، تقدر تعمل كذا حاجة في وقت واحد. تلاقي مثلا واحدة بتربي عيالها ومهتمية بأسرتها وجوزها وعيالها وتحت مثلا اهتمامها أو طوعها في 3 أو 4 أشخاص، وكمان عندها شغلها وكمان عندها حياتها وأصحابها، تلاقيها مهتمة بكل النطاق ده أو بكل الدايرة دي في وقت واحد.
1: المرأة كائن بيميل جدا جدا جدا ان هو يعرف يضغط، يعرف الضغط، يعرف ان هو يكون بيتحمل بعض الامور مع بعض. المرأة تقدر تتحمل موضوع او موضوعين او 3 أو 4 كمان، او عدة مواضيع كتيرة جدا في نفس الوقت مع بعض. دي من سمات شخصية المرأة، دي من سمات شخصية الست او البنت، ان هي قادرة على تحمل المواقف الصعبة او الكتيرة في نفس الوقت مع بعض، على عكس الراجل اللي ممكن يجي في وقت من الوقت يقولك انا مش قادر، انا مش قادر اكمل ده، في كذا حاجة وشغلاني. لكن الـ من كاركتر او من الشخصية بتاعت المرأة ان هي قادرة انها تتحمل ان هي تشيل كذا موضوع مع بعض وتعرف تركز فيهم كلهم في نفس الوقت.

0: على عكس اللي كنا بنتكلم فيه من فترة من شوية، إن الراجل بيبقى غير المرأة شوية. المرأة قادرة إن هي تقدر تركز في نفس الموضوع في كذا موضوع في نفس الوقت، لكن الراجل بيبقى مش قادر إن هو يعمل الكلام ده. ساعات كتير جدا بتشوف رجالة يعني يا دوبك حياتهم كلها نفس السيستم لفترة كبيرة جدا، فتلاقيه مثلا بيروح الشغل الصبح، يرجع من الشغل يتغدى، مش عارف ينزل يعمل ايه، يرجع البيت وبس. هو مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يزود حاجة في يوم اكتر من كده. بالعكس، ده هو بينهك وبيستهلك جدا جدا جدا في نفس الحاجات اللي هو بيعملها كل يوم في حياته. على عكس المرأة القادرة ان هي تفعل كتير جدا، تقدر تعمل حاجة. يعني بنشوف سيدات بتعرف تشتغل وبتعرف تربي وبتعرف تعمل اكل البيت وبتعرف تعمل شغل البيت وبتعرف تنزل تشتري الخضار من تحت، بتعمل كذا حاجة في نفس الوقت وفي نفس اليوم. المرأة عندها قوة تركيز أكتر في كذا حاجة في نفس الوقت.
1: كمان يا رامي هتلاقي علاقات المرأة أكتر من علاقات الرجل. يعني ممكن البنت أو الست تكون قادرة إن هي تركز في كذا علاقة في نفس الوقت، لو صحوبية مثلا تقدر عندها كذا صاحبة وتركز معاهم وتديهم بنفس القلب وتديهم بنفس التركيز، لكن الراجل ممكن يركز في علاقة أو علاقتين بس، أصحاب أو ثلاثة، وتلاقيه لأ قفل على كده عشان يقدر يديهم بقلبه. لكن المرأة قادرة إن هي تركز في كذا حاجة في نفس الوقت.

0: كمان الست او النساء بتبقى عندها كده شوية حتة مميزة فيها، ان هي عندها قدرة ان هي تبتكر، عندها قدرة ان هي تخلق حلول لو مثلا قابلتها مشكلة. الراجل ممكن شوية يفكر انه الحل الفلاني او الحل الفلاني في طريقين، لكن الست قادرة ان هي تبقى يعني بتخلق حل جديد من العدم، بتخلق حاجة جديدة، طريق تاني. لكن الراجل شوية بيحد في نفس الحل، أو شوية بيفكر انه يا إما ده يا إما ده. لكن الست ممكن تيجي تقولك طريقة تالتة خالص، منها تطلع من الموضوع بكل سهولة.
1: مش بس كده يا دينا، الست قادرة إن هي تتحمل في الظروف الصعبة، إن هي تعرف تفكر وإن هي تعرف تبتكر. يمكن كتير جدا من قابل ستات بيبقى ظروفهم صعبة جدا جدا جدا، وحياتهم مش أفضل حال، لكن في وسط كل ده بتعرف تمشي الأمور، وبتعرف إن هي تتعامل أو تتكيف مع الأمور اللي حواليها. الست في الأغلب بتبقى قابلة للمرونة أكتر، يعني عندها مرونة أكتر في المواقف الصعبة أكتر من الرجالة، اللي هو بيبقى في الأغلب مش مستحمل أو مش قادر. ممكن في بداية المواقف الصعبة يقولك لا يا عم أنا كفاية عليا أوي كده، أنا مش عارف إيه. الست عندها أكتر مرونة في المواضيع الصعبة، وتعرف تتحمل الضغوطات بشكل أكتر من الراجل.

0: الراجل والمرأة عندهم اختلاف كبير جدا في المشاعر الغير منطوقة. يعني الراجل عنده بيبقى جواه مشاعر جواه، والمرأة كمان بتبقى جواها مشاعر. الراجل عنده القدرة ان هو يعبر بالصمت عن المشاعر دي. يعني في الاغلب ما بتلاقيش راجل وهو حزين يمشي يكلم صحابه يقول له انا حزين جدا جدا جدا، وبعدين يكلم واحد صاحبه تاني يقول له انا حزين جدا انا تعبان. ساعات كتير جدا ما تلاقيش رجالة هم مثلا حاسين بمشاعر مثلا دي او حزن او مثلا ضعف او مش عارف ايه، يروح يقول لاصحابه ان انا حاسس بضعف مش عارف ايه. على عكس الست تماما، الست قادره وعندها القدره ان هي وهي حزنة حاسه بمشاعر دي او حزن او ضعف، ان هي تعرف تعبر بالكلام المنطوق الكلام المسموع للناس اللي حواليها وتقول كده. فالراجل في اختلاف كبير جدا في الست في موضوع المشاعر الجوانا اللي محدش شايفها.
1: فعلا يا رامي، زي ما انت كنت بتقول انه الست تعرف تعبر وما عندهاش مشكلة ان هي تقول شوية، تعلن مشاعرها حتى لو المشاعر دي شوية عكس مثلا ما موجود. بمعنى انه لو هي مثلا حاسة زي ما انت قلت بحزن او دي، ما عندهاش مشكلة ان هي تكون بتقول ده، لكن الراجل شوية بيعبر بصمت اكتر، او لما بيحس بمشاعر سلبية شوية بيكون بيبعد او شوية بيكون ساكت، يعني غير المرأة ما عندهاش مشكلة ان هي تعبر عن ده.
2: Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: كمان اختلاف من الاختلافات اللي بين الراجل والست هما الاتنين وهما عايشين الحياة، بيبقى فيه اختلاف كده بين الحتتين دول، وهما حاجتين مهمين جدا، هما التواصل او حتة التواصل. حتة التواصل عند الراجل غير عند المرأة تماما. عند المرأة بتبقى شاطرة جدا او بتجيد جدا ان هي تتواصل بحواسها، بعينيها، بكلامها، بكل حواسها بتقدر ان هي تكون بتتواصل. اما الرجل شوية يعني مش بيجيد اكتر، يعني احسن حاجة التواصل بالحواس.
1: مش بس كده دينا، لكن الراجل يميل اكتر ان هو حواسه تبقى صامته، فهو يعني واحنا يعني احنا كرجاله واحنا حاسين باي حاجه، انا ممكن افرح بس بفرح محدود، انا ممكن لما احزن او ازعل بفرح محدود. كاركتر الرجاله في الاغلب بيبقى كده، او شخصيه الراجل في الاغلب بتبقى يعني الظاهر فيها اقل من الداخل. ده مش قاعده طبعا، لان في ستات كتير جدا كده، لكن بتبقى في الأغلب الست عندها قابلية للكلام أكتر، عندها قابلية إن هي تظهر المشاعر اللي جواها أكتر، الست عندها قابلية إن هي حواسها تكون بتعلن عن اللي داخلها أكتر بكتير جدا من الراجل، لأن ساعات الرجالة بتبقى بتعرف تسيطر قوي على حواسها، وبتعرف تسيطر على مشاعرها حتى داخلية أكتر من الست، اللي هي في الأغلب ما بتعرفش تسيطر على مشاعرها وإن هي تظهر وتبان على حواسها الخارجية.

0: كمان الخبراء اثبتوا علميا بالعلم ان الراجل بيتعامل بنص دماغه الشمال بس. الدماغ بتاعت البني ادم او الانسان مقسومه نصين، الجزء الشمال والجزء اليمين. معظم الابحاث العلميه اللي اتعملت اثبتت ان الرجل بيتعامل بنصف دماغه الايسر، يعني نص دماغه الشمال بس هو اللي بيتعامل بيها، بينما المراه او الست بتعرف تستخدم النصين، النص الشمال والنص اليمين. وده يعني ان في قدره عند المراه اعلى شويه من قدره الراجل في التفكير وفي ايجاد الحلول. ده مش بس كده، ده كمان كل الابحاث العلميه الاوروبيه والاجنبيه بتثبت ان المراه في معظم المناصب الحيويه في الدوله او معظم المناصب الحيويه اللي تحتاج تفكير بتبقى افضل كتير جدا جدا من الرجل في الابتكار او في ايجاد حلول للموضوع ده.
1: فعلا يا رامي، يمكن المرأة شوية عشان بتستخدم زي ما انت كنت بتقول النصين دماغها، فقدرة اكتر على ان هي تكون بتبقى خلوقة اكتر في ايجاد الحلول، لكن الراجل شوية بيربط انه بالحلول الموجودة قدامه، لكن المرأة ممكن ان هي تكون بتخترع حلول اكتر.

الراجل في الأغلب بيبقى قادر على حل المشاكل اللي هي بتقابله، ويعرف يقسمها كل مشكلة على حدة. يعني الراجل يعرف إن هو يقسم مشاكله، ويعرف يتعامل مع كل مشكلة لوحديها بكل محتوياتها بكل ظروفها بكل اللي حواليها، ويعرف يقسم كل مشكلة لوحديها، على عكس المرأة اللي دايما بتربط ما بين المشاكل وبعضها. يعني أنا المرأة بتربط ما بين مشكلة ومشكلة، ودايما حلول المشاكل عند المرأة بتبقى مرتبطة جدا، ودائما مش مرتبطة جدا، دائما بمشاعرها. فالمرأة بتبقى في الأغلب المشاعر بتعرف تخلي المرأة تربط المشاكل ببعضها، وتعرف إن المشاعر هي تكون ال ال ال يعني عامل مؤثر جدا في اتخاذ أي قرار عند المرأة. في الأغلب الراجل بيبقى مش ده تفكيره، لأن الراجل بيبقى في الأغلب يعرف إن هو يقسم مشاكله كل حاجة على حدة، ويعرف إن هو يفرق ما بين دي ودي، على عكس المرأة اللي ممكن تيجي في وقت من الأوقات تربط كله بكله. طبعا إحنا بنأكد مرة واثنين وثلاثة إن كل إحنا بنقوله ده دي حاجات قواعد عامة، مش شرط إنها تكون 100% من الناس اللي بتسمعنا تكون فيها الكلام ده، لكن ده في الأغلب بنسبة كبيرة جدا عموما ده موجود في شخصية الراجل والست.

0: كمان اختلاف مهم جدا بين الراجل والست في طبيعة شخصياتهم، وهو انه الراجل شوية بيرتب المشاكل او المهام بتاعته بترتيب منطقي من حيث الاولويات، من حيث الاهمية، من حيث الوقت. لكن المرأة شوية يعني بتعمل مهامها او بترتب مشاكلها في حلها من حيث الوقت، لكن شوية الرجل بيرتب انه لا ده اهم ثم ده بالأولوية شوية.
1: الراجل يا دينا دايما من شخصيته ان هو بيعرف يجيب ايه الاكثر اولويه وايه الاكثر اهميه في الوقت ده ويعمله، على عكس المراه اللي هي ممكن تكون بتعرف تعمل الكل مره واحده. الراجل ممكن يبقى قدامه 10 حاجات فينقي مثلا 3 يعملهم دلوقتي لان هم مهمين جدا، يعني تعمله دلوقتي وبعدين نبتدي نشتغل في الـ7 او الـ المتبقيين في المشاكل اللي عندي مثلا او الحاجات المطلوبه مني دلوقتي. على عكس المراه اللي هي لو عندها 10 حاجات هي تقدر ان هي تعمل على الاقل 7 او 8 في نفس الوقت ويبقى ما عندهاش مشكله. ده اكتر بنشوفه في المجتمع الشرقي بتاعنا، لان المجتمع الشرقي بتاعنا دايما ضغط المراه وكمان ضغط الرجل، بس دايما المراه تحت ضغط قادره ان هي تقدر تعمل وتنشئ في الوقت الصعب ده ان هي تعمل كذا حاجه في نفس الوقت، وده اللي بنشوفه كتير قوي في امثله قدامنا كتير في حياتنا حوالينا.

0: كمان اختلاف من الاختلافات اللي موجودة بين الراجل والست، وهو ردود الأفعال قدام الإجهاد أو التوتر أو الضغط. شوية الرجل لما بيتعرض إنه يبقى مجهد أو بيبقى تعبان أو بيبقى متوتر، شوية بيلجأ للهروب أو بيبقى حله إنه بهرب لحتة فيها مثلا هدوء أو مكان في كده فيه استقرار أكون فيه بعرف أفكر، مش إني أهرب من المشكلة لكن أهرب لحد ما أوجد حل. لكن الستات دايما بتبحث إن هي تبقى مساندة من شخص أو حد بيبقى بيتعاطف مع المشكلة اللي هي موجودة فيها أو حد يشاركها الوقت ده اللي هي بتعدي بيه، لكن شوية الراجل بيميل أكتر للهروب أو إنه يبعد عن الموضوع ده.
1: الراجل لما بيخش في مشكلة ويحس إن رجليه غوطت فيها قوي وهو مش عارف يطلع رجليه، في الأغلب بيسيب المشكلة ويقولك أنا خلاص إحنا حاولنا والمشكلة دي شكلها إيه، مش عارفين نعمل فيها حاجة، ويسيبها ويمشي. لأن الراجل دايما في الأغلب بيحب يستسهل أو بيحب إن هو يعني مش فارق معايا المشكلة تتحل، على قد ما أنا فارق معايا إن مفيش حاجة تحصل معايا، أو مش عايز أواجه الموضوع. على عكس النساء أو على عكس المرأة من الشخصية بتاعتها دايما بتبحث عن إن حد يساندها وحد يكون واقف جنبيها وحد يتعاطف معاها وإن حد يشاركها الوقت الصعب ده. الراجل ممكن ما يبقاش عايز حد يشاركه في الوقت ده، لكن أهم حاجة فارقة معاه إني أنا أخلص من الوقت ده، على عكس المرأة اللي ممكن تعيش وتبقى موافقة إن هي تعيش الوقت الصعب ده، بس الأهم بالنسبة لها إن تلاقي حد بيساندها وحد بيتعاطف معاها.

0: كمان اختلاف من الاختلافات الموجودة بين الراجل والست في حتة المشاكل أو مواجهة المشاكل الصعبة، وهو الإجهاد أو التوتر أو الغضب. ممكن شوية الست تلجأ أو المرأة تلجأ لأصحابها، أو إنه شخص يحسسها إنه هو مساندها أو يحسسها بحب في الوقت ده. بحس كأنه الحب ده هو الدواء بتاع الوقت ده، أو المسكن بتاع الوقت ده. هي ما عندهاش مشكلة تعدي بالوقت ده، لكن يكون الدواء ده موجود أو المسكن ده موجود، وهو الحب والمساندة، وإنه حد يشاركني ويحسسني إن هو مهتم بالوقت اللي أنا بعدي بيه ده.
1: المرأة يا دينا في الأغلب بتبقى وفي وقت الضعف أو وقت الإجهاد أو الغضب بيبقى ما عندهاش مشكلة إن هي تعدي بيه، لكن بأسلوب معين، وهو اللي أنت كنت بتتكلم فيه، إن هو حد يكون واقف جنبيها، حد يكون بيشعرها بالمساندة والحب. بينما الراجل في الوقت ده أول شيء بيجي في دماغ الراجل وهو بيعدي بوقت صعب أو إجهاد أو غضب إن هو يقعد لوحده، إن هو يقعد لوحده ويفكر ويبتدي يجيب الموضوع من أوله لآخره كده ويقلبه في دماغه. فالراجل دايما بيحب ان هو يتجه اكثر لوحدته، او يتجه اكتر للتفكير في الموضوع بذاته بنفسه، ويكون دايما القرار اللي مسيطر عليه هو قراره الشخصي مش قرار حد، على عكس المرأة اللي بتحب جدا تسمع ان هي تسمع رأي واحدة صاحبتها، تسمع رأي حد قريب منها. المرأة بتحب ان هي تشارك اكتر في الضغط والضغوطات، ويكون تسمع اكتر رأي الناس، غير الراجل اللي بيحب دايما اول وقت صعب يعدي عليه ان هو يقفل اوضته ويقعد لوحده ويحسبها بدماغه هو الشخصية.

0: الراجل يميل أكتر للاعتمادية المطلقة على نفسه، أي أنه قابل أكتر لفكرة الاعتماد الكلي على نفسه وغير محتاج خالص للمرأة في ظروف الحياة الصعبة. عشان نفهم الكلام ده أكتر، عشان نوضح لأي حد بيسمعنا، الراجل بيميل أكتر إن هو يعتمد اعتماد مطلق على فكره الذاتي، على عكس المرأة اللي بتبقى ساعات كتير جدا محتاجة الراجل. يعني لو في اتنين بيسمعونا واتنين مرتبطين يعني متجوزين، الراجل معظم يعني دي كاركتر عام في شخصية عامة، ان في الأغلب الراجل بيبقى مش محتاج قوي كشخصية الراجل اللي ربنا خلقها ان هو يعتمد على حد حتى لو كانت مراته، مع ان ده غلط، ده غلط كبير جدا. لكن الراجل في الأغلب بيبقى يعني تفكيره الأساسي الذاتي واخد حيز كبير جدا في حياته. لكن العكس تماما، ان المرأة ساعات لا ساعات بتبقى محتاجة جدا ان هي قبل ما تاخد قرار بتحتاج تسمع كلمة من الراجل بتاعها وتسمع رأيه كمان.
1: فعلا يا رامي، يمكن شوية الرجل مش يعني مش شخصيته اعتمادية زي المرأة، لكن طبعا النساء بتختلف من واحدة للتانية، انه في ناس بتبقى معتمدة اعتماد كلي على رأي الرجل في حياتها، وحاسة انه انا مش هقدر اتحرك غير بكلمة منه، وهو اللي يقول روحي وتعالي ومش عارف ايه. لكن في نساء تانية عندها استقرارية بكم كبير، لكن ده ما يمنعش انه في جزء في شخصيتها فيه بتعتمد على الرجل وعلى رأي الرجل في حياتها، لان هو ده الرأي اللي بيكملها.

0: بتاعها.
1: كمان اختلاف بقى شوية جسدي بين الرجل والست، وهو انه المرأة بتتحمل الألم الجسدي اكتر من الراجل بكتير. وفي دراسات كده بتقول انه المرأة بتتحمل الألم بدليل انه بتتحمل ألم الولادة اكتر مما بتحمل الرجل الألم الجسدي. مرأة شوية جسدها يمكن أضعف من الرجل، ويمكن عظمها مش زي عظم الرجل وهي ضعيفة عنه، لكن بتقدر تتحمل الألم الجسدي أكتر منه أضعف.
2: بسبب إن كاركتر رئيسي وجزء من شخصية جزء من شخصية المرأة الرئيسية هو تحمل الألم الجسدي، وهو أكبر مثال على الكلام ده هو ألم الولادة. إن المرأة ربنا خلقها إنها تعرف تستحمل ألم الولادة لمدة 9 شهور متواصل، فالمرأة دائما عندها القدرة على تحمل الألم الجسدي بصورة أكبر بكتير جدا من تحمل الراجل، حتى مع قوة الراجل الجسدية الأقوى.

0: الراجل دايما يحب جدا ان الناس تشيد بانجازاته واعماله اللي بذل فيها مجهود رهيب جدا. الراجل دايما يحب ان هو يبروز اللي بيعمله ويكبر اللي بيعمله، وان دايما الناس تبص عليه وتشوف انجازاته وتبص على اللي بيعمله. هو دايما بيحب ان الناس تاخد انظارها على اللي هو عامله. الراجل دايما لان شخصيته شخصية بتحب الانجاز، بتحب العمل، الراجل دايما يحب ان هو يحس ان يا انا خلصت حاجه كبيره كنت عم اعملها، يا انا انجزت في الموضوع اللي انا كان نفسي انجزه من زمان. فهو ما دائما يحب ان الناس تشيد باللي بيعمله وتتفاخر باللي عمله وتسلط كل الانظار على اللي عمله، بعكس الست اللي ممكن تعمل اشياء كبيره جدا وعظيمه جدا بس بيبقى عندها درجه اقل بين الناس تشيد بانجازاتها.
1: فعلا يا رامي، كمان الست بتحب انه الناس تشيد بشكلها ومظهرها اكتر من الرجل بيحب يشيد بانجازاته اكتر.

0: كمان الست بتحب ان هي تسمع على طول او بشكل مستمر كلام ايجابي عن شكلها وعن مظهرها. يعني لو لبست حاجة جديدة الناس تاخد بالها انه الله شكلك حلو، لو مثلا وشها منور مثلا النهاردة ولا شكلها مثلا مختلف، لا الناس تقول لها شكلك حلو. لو مثلا عملت ميك اب بشكل معين، لا الناس تاخد بالها وتقول لها انه شكلك حلو. لكن مش زي ما اكون بعمل حاجة وتكون الناس مثلا بتديني مدح او كلام ايجابي عن الانجازات، لكن المرأة بتهتم اكتر ان الناس تقول لها كلام ايجابي على شكلها ومظهرها واللي هي بتكون بتعمله في شكلها.
1: لأن شخصية المرأة في الأغلب هي شخصية بتميل أكثر إن هي تهتم بشكلها وتهتم بلبسها وتهتم بمظهرها الخارجي، فدائما مظهرها الخارجي بيكون جزء كبير جدا من حياة المرأة، فدائما المرأة تحب تسمع كلام عن شكلها وتحب تسمع كلام عن مظهرها، وده بيفرق جدا جدا جدا مع أي ست أو أي بنت إن الكلام ده تسمعه على حياتها.

0: مش فوق طاقتهم وفوق حملهم. فمع اي انتقاد او مع اي حاجه احنا بن بن بن يعني بنعيب عليهم فيها او بننتقدهم فيها، بيبقى دايما في حساسيه شويه لاي كلام سلبي بيتقال على عليهم او على حياتهم.
1: ممكن يا رامي يكون السبب من ده انه مثلا ممكن يكون الرجل شوية بيقول الكلام ده بطريقة مثلا فيها حدة، او مثلا بيقول ده بطريقة مثلا فيها شوية من غضب او كده، فبتوصل للمرأة انه انا ما عنديش مشكلة انك تنتقدني، لكن الطريقة هي اللي عندنا فيها مشكلة. يعني بحس انه اغلب المشاكل اللي بتحصل بين الرجل والست هي الطريقة اللي بيعبر بيها الرجل عن انتقاده في المرأة في الحتة المعينة دي، فالمشكلة في الطريقة مش المشكلة في الانتقاد ذات نفسه.

0: يا محبيبي.
1: كمان سبب من الأسباب المشاكل اللي على الأغلب يعني بتحصل بين الرجل والست، وهو الانتقادات. طول الوقت الستات حاسة انه الرجل خلق ليعترض، او خلق ليعدل عليها، او خلق انه ينتقد طريقتها او ينتقد اسلوبها او ينتقد اللي هي على طول بتعمله. مع انه المشكلة انه الست ما عندهاش مشكلة ان هي تتقبل الانتقاد، لكن عندها مشكلة انه يكون هو بيقول الانتقاد ده بطريقة شوية حادة، او يكون بيتكلم انه انت مش بتعرفي تعملي حاجه، او انت او انت او انت. فالكلام اللي بيطلع من بقه دايما كلام سلبي. والمراه عندها مشكله شويه في انه تكون بتقول عليا كلام سلبي. لكن لو الرجل حسن الطريقه اللي بيكون بينتقد بيها المراه، اعتقد انه 90% من المشاكل متوقفه على الطريقه اللي بيتعامل بيها الرجل مع المراه في الانتقاد.
0: بالظبط جدا يا دينا. دايما بنقول ان الاسلوب هو يعني العامل الرئيسي في اي مشكله بتحصل ما بين الرجل والمراه. دايما الست عندها حساسيه جدا في الانتقاد، او في ان احنا نحملها دايما اي مشكله. فلازم كمان الاسلوب يبقى مناسب جدا في الكلام ما بيننا، لان الاسلوب زي ما احنا اتفقنا قبل كده، الاسلوب هو العامل الاساسي والرئيسي في اي حوار ما بين الرجل والمراه. هو ده اللي بيفرق ما بين مشكله وعدم حدوث المشكله.

على عكس الراجل اللي ساعات ساعات مش في اغلب الوقت، لكن الراجل في الاغلب يعني في مش قاعده، بس احنا بنتكلم يعني على امثله كتير احنا شوفناها، الراجل ساعات كتير جدا بيتقبل ان هو يسمع كلام، بيتقبل ان هو يسمع النقد. مش قاعده رئيسيه، ومش عايزين نقول ان ده حاجه عموميه شامله، لكن ساعات الراجل بنشوفه بيبقى اكتر عنده قلبه اوسع شويه ان هو يقبل النقد، ويقبل ان حد يقول له انت عملت غلط. يمكن الراجل يكون عنده كبرياءه اللي دايما بيمنعه من المرأة، ان الراجل يسمع مثلا من مراته مثلا كلام نقد، لان الراجل بيبقى في الاغلب عنده كبرياء ان ازاي المرأة او ازاي ان هي تقول لي كده. طبعا دي اكبر حاجة غلط احنا بنعيشها، ان الراجل يحس ان انا افهم اكتر منك، انا اعرف اكتر منك، انت ازاي تعدلي عليا. دي طبعا اكبر غلطة ممكن اي راجل وامرأة متجوزين يعيشوها مع بعض. لكن كعموما الراجل بيعرف يتمتع بروح رياضية أفضل شوية من المرأة، لأن المرأة بتبقى حاسة دايما إن كل حمل عليها، كل حاجة عليها، كل حاجة، فلما أي حد يلمسها أو يكلمها ساعات كتيرة جدا بتنفجر يعني في وش الناس اللي بتكلمها.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندران.

0: كمان اختلاف يمكن يكون ملحوظ او يمكن يكون على طول بنشوفه بين الرجل والست، وهو انه الرجل بيغلب عليه القوة الجسدية والشجاعة والاقدام. يمكن في وقت كده قعدت افكر وكتبت كده ستيتس على الفيسبوك قبل كده انه على طول وانا ماشية مثلا في الشارع بشوف رجل وست ماشيين مع بعض، يكون هو طويل كده وعريض وهي صغيرة كده جنبه، دايما كان جوايا مشاعر غضب انه ليه انا مش قوية او جسمي كده كبير كده وضخم زي الرجل. بس كان دايما كده جوايا انه ده بيكمل ده، لو الاتنين كانوا فرص كده متكافئة والاتنين زي بعض كده اعتقد انه كان هيحصل مشكلة، او كان يعني هيبقى فيه كده حاجة غلط، المنظر هيبقى مش احسن حاجة. لكن هما الاتنين كده، هو بقوة جسده وهي شوية بضعف جسدها، هما الاتنين كده بيكملوا بعض.
1: بالظبط يا دينا، زي ما انت قلتي ربنا خلق الراجل باسلوب معين وخلق المرأة باسلوب معين عشان نكون بنعرف ان كل واحد عنده نقطة ضعف الشخص او الجنس الاخر اللي جنبي هو يعرف يسدها. انا بعرف اسد حاجه مش عند المراه، او المراه بتعرف تسد عندي حاجه هي مش عندي، عشان كده احنا مكملين لبعض وربنا خلقنا شركاء في الطبيعه وشركاء في الحياه مع بعض.

0: على عكس بقى المرأة بيغلب عليها طبع الأنوثة والحياة والرقة، لكن يعني شوية هي مش زي الرجل، عنده قوة في جسده وعنده شجاعة، وتلاقي انه على طول كده مقدام على اي حاجة بيقولها، وتلاقيه كده شجاع انه يقول اي حاجة ويعمل اي حاجة. لكن المرأة شوية عندها حياء وعندها طبعها، يعني مش عندها اقدام زي الرجل.
1: الراجل دايما بيهتم بقوته الجسدية وبيتعامل دايما بالقوة الجسدية بتاعته، وبيتعامل دايما بالشجاعة، ودايما ممكن يكون عنده طابع ان هو يمد رجله الاول او اسرع من اللي حواليه. على عكس المرأة اللي دايما بتتعامل مع الامور بالطابع الانوثي والرقة اللي عندها اكتر من الراجل بكتير. حياة المرأة يغلب عليها دايما طابع الانوثة، دايما طابع الهدوء، ودايما طابع شخصيتها اللي هي مشاعرها اللي هي بتتحكم فيها في الاغلب. يعني على عكس الراجل بيتحكم دايما في قوته الجسديه والتفكير العقلي البحت. ده دايما الفرق ما بين الشخصيتين، وده دايما اللي بيميز الراجل، وده دايما اللي بيميز الست، ان هما مكملين لبعض، وكل واحد بيتعامل باسلوبه المختلف عن التاني بكتير.

0: من الصفات الأساسية دايما في الراجل اللي بيخليه يختلف تماما عن المرأة، أو يختلف تماما عن شخصية المرأة المختلفة عن الراجل، إن الراجل دايما ما بيهتمش بالأمور الصغيرة. يعني عمرك ما تلاقي راجل دايما يخش أي موضوع يهتم إن هو يعرف أدق أدق أدق يعني أعمق التفاصيل في أي موضوع. الراجل دايما بيحب يكون ياخد نظرة شمولية عامة على الموضوع، وينظر للأمور كلها بنظرة من فوق، كأن بالظبط انت جايب يعني بتبص على حاجة من آخر دور فوق، على عكس تماما المرأة. المرأة ما بتحبش الكلام ده. الراجل دايما يكون كل فكره ان انا عايز اعرف ملخص الموضوع، انا عايز اعرف نهاية الموضوع حصل فيها ايه، انا عايز اعرف الموضوع ده بدأ ازاي وانتهى ازاي وشكرا على كده. لكن الراجل مش في دماغه ان هو يعرف ايه اللي حصل في النص، وايه التفاصيل الصغيرة، وايه اللي حصل هنا واللي هنا واللي حصل، والموضوع بدأ منين وانتهى ازاي. الراجل دايما بيعرف ان التفاصيل الصغيرة دي مش هي اهم شيء، على قد ما اهم شيء انا عايز اعرف اخد نظرة عامة عن الموضوع، كانت بدايته فين ونهايته فين. ده اللي بيميز دايما الراجل، ان هو نظرته عمومية او شمولية، على عكس المرأة اللي هنعرف كمان شوية هي ايه تفكيرها في الموضوع ده.
1: علمتني الحياة إن المال يعني الفلوس والممتلكات ليها أهمية كبيرة، لكن مش هي مصدر السعادة ولا هي مصدر راحة البال. مش الفلوس هي اللي بتدي الأمان، والدليل كمية الناس اللي معاها فلوس كتير جدا في البنوك وممتلكات وذهب و و و إلى آخره، وبرضه مش سعيدة. لكن ممكن تكون بالعكس مهمومة أكتر من اللي ما عندهوش فلوس. أصلي اللي ما عندهوش فلوس هيهتم بإيه؟ إيه اللي هيضيع منه؟ وده لأنها بتكون خايفة جدا على الفلوس إنها تضيع منها ويا خسارة. الإنسان اللي بيفكر إن الفرح والأمان في الفلوس بيقضي عمره كله يجري وراها، وياريت بيشبع أو بيكتفي، أبدا بيدور في دايرة مفرغة طول الوقت.

كمان علمتني الحياة انه اكتر شيء يخدع الشخص هو قلبه، لانه من القلب ده بتخرج الشهوات، بتخرج الافكار الشريرة، خاصة لو كان القلب ده مش ملك ربنا سبحانه وتعالى. القلب اللي هو مش مليان بربنا سبحانه وتعالى وكل تفكيري يبقى في ربنا، اكيد هيكون القلب ده مليان بالشر. والانسان يقدر يخدع نفسه بنفسه رغم انه ممكن يكون بيفكر كويس وانا كويس على فكرة جدا، لكن للأسف بيلاقي نفسه بيفكر وبيعمل حاجات شريرة كتير، لانه الشر والحاجات ده بتكون منبعها هو. لكن الحاجات دي كلها ممكن يكون بيعلقها على اخطاء الاخرين، يعني يقعد يقول لا هما الناس هما السبب، هما اللي شجعوني على كده، هما اللي اغووني اني اكون بعمل كده.

وعلمتني الحياة إن الكلمة الطيبة والكلام المشجع، الكلام اللي فيه محبة ورحمة، بيقوي العلاقات وبيربط الناس ببعض مش بيفرق. إن الكلام الطيب بيطرد الكراهية من القلب وبيصفي القلوب ناحية بعض. إن الكلام الطيب مهما كان غضب الإنسان، تلاقي الغضب ده ضاع قدام الكلام الطيب الجميل بسبب كلمة كويسة واحدة. وأكتر من كده، الإنسان بعد ما بيموت دايما بيفتكروا ليه كلامه الطيب، كلامه الكويس، لأن الكلمة الحلوة مش ممكن أبدا بتضيع تأثيرها.

علمتني الحياة إن الاكتفاء والرضا مش مجرد كلمات، لكن من الممكن إن نشوف أشخاص بيتمتعوا بالاكتفاء والرضا رغم إنهم مش بيمتلكوا أي حاجة، مش بيمتلكوا حاجات كتير، وده لأن حالة الرضا مش متوقفة على مقدار ما أملك، لكن بنلاقي ناس بسيطة جدا جدا ما عندهاش حاجات كتير، ونلاقي لسان حالها الرضا والحمد، ونقول له عامل إيه يقول الحمد لله، بيشكر ربنا على اللي عنده. وناس تاني عندها كتير جدا وبرضو مش راضية، وعايزة وعايزة أكتر، وعايزة تزود اللي عندها، وكمان متذمرة، ومش بس كده لكن بتبص كمان على اللي عند غيرها مش على اللي عندها، وده بيخليها دايما تشعر إن هي ما عندهاش، وكأنهم عايزين أكتر ومش مكتفيين.

علمتني الحياة إن الإنسان بيبحث عن السلام وبيكون عاوز إن هو يعيش حياة مليانة بالسلام مع نفسه، مع أسرته، مع أصدقائه، مع كل الناس اللي حواليه، وإن الدول دايما نلاقيها كده بتدور على السلام وتقعد تعمل مؤتمرات شعارها السلام وتعمل حاجات كتير جدا علشان يحققوا السلام، لكن في الآخر بنلاقي الإنسان في النتيجة النهائية ما بيتمتعش بالسلام ولا بيعيش في سلام. والسبب الحقيقي إنه أصلا السلام بيجي من جوه، بيجي من القلب، من الداخل، بيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش من المحاولات الإنسانية اللي عادة بتكون نتيجتها الفشل. السلام ضرورة علشان الإنسان يحيا حياة متزنة.

0: الناس. برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حابة أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالزبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها، مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام؟ ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيكرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم حاجه، هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطه، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسيه في التاريخ، وفي الحقيقه كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس السؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لا بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقب طعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارميلك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق فكسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا ولا ولا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: هتقولي هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: أنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني هلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا ما بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأف. فيعني أنت اللي هتفرميلي أي ده برنامجك وأنا معاكي يعني.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يا تعيش قد الحياة يا تموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب. وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش وأنا مش موجود جوه اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيمة لولا. لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيمة لولا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقول لك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى الحياة، بتديني إن أنا عايش. لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض، بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحتة دي فيها أمل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقول لك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى الحياة، بتديني إن أنا عايش. لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض، بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وسؤال كده بيقول: هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها، أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع أعيد صياغة السؤال بشكل تاني؟
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي، ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأني إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده.
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان جداً ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحالة دي انا كل حاجة بتحصل لي الترجمة بتاعتها
0: الناس.
1: على طول الناس فلان، السبب فلان، فلانة لما روحت لفلانة، لما فلانة وفلانة اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي؟ ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الأغنية بتقول، وليهم دور أوقات إن هم يطفوا نور جوايا. لكن ما أقدرش أشوف الناس دايما في كفة واحدة أو في جهة واحدة.
0: صح جدا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وسؤال كده بيقول: هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها، أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع أعيد صياغة السؤال بشكل تاني؟
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي، ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لان احنا اوقات بنقيف، عارف نقيف يعني ايه؟ يعني نظبط الحياه ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان جدا ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها الناس. على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما رحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي، ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الاغنيه بتقول، وليهم دور اوقات ان هم يطفوا نور جوايا. لكن ما اقدرش اشوف الناس دايما في كفه واحده او في جهه واحده.
0: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقة لوحدها.
1: طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لأ في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصل لهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لأ ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الأغنية, بقى مش شايف. وأنا أوقات اللي بعمل كده وبحب إن هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي إني أحطه في الحتة دي, لا خليك نايم.
0: سايب بحط أعذار لنفسي علشان أسكت ضميري وأهديه كده
1: جدا,
0: ما تحسش بأي
1: الخوف بقى يا إمي لو وصل لمرحلة الموت. يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف أوقات ممكن أعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري إن أنا وصلته لحالة الموت هعمل أبشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وأنا مش حاسس بأي مشكلة, لأني خلاص هو مات, مفيش أي تأنيب منه, مفيش أي حاجة بترهقني جوايا أو شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجة وأنا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقة لوحدها.
1: طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى

0: نكون بنعمل ده وإمتى نقول لده لأ في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا إن إحنا بنلف حوالين نفسنا وإن أنا محور الكون، موت ضميري عشان أوصل لحاجات المفروض ما أوصلهاش، وعشان أعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لأ ما تعملهاش، فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الأغنية، بقى مش شايف. وأنا أوقات اللي بعمل كده وبحب إن هو يبقى كده، يعني ببقى عايز قوي قوي إني أحطه في الحتة دي، لا خليك نايم.
1: ساعات بحط أعذار لنفسي علشان أسكت ضميري وأهديه كده
0: جدا،
1: وما تحسش بأي
0: الخوف بقى يا إمي لو وصل لمرحلة الموت.
1: Yeah.
0: يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف أوقات ممكن أعمل كده تنشيط ليه فيشوف، لكن لو وصل بضميري إن أنا وصلته لحالة الموت هعمل أبشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وأنا مش حاسس بأي مشكلة، لأني خلاص هو مات، مفيش أي تأنيب منه، مفيش أي حاجة بترهقني جوايا أو شعور بالذنب جوايا منه، فخلاص بعمل كل حاجة وأنا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.

0: يا مساء الخير، مساء الفل والسعادة على كل اللي بيسمعونا النهاردة على راديو صوتك. مرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج معاك حق، البرنامج اللي انت فيه اختلفت معانا او اتفقت معانا برضه هيبقى معاك حق. النهاردة للأسف احنا هنفتقد سامح، لكن انا وكوكي هنكون موجودين معاكم النهاردة على مدار الساعة. ازيك يا كوكي؟
1: هي مساء الفل يا ميرنا، وعايزة أمسي كده على كل أصحابنا الجمال. افتقدناكم كده من الأسبوع اللي فات، ودايما هنفضل نقول معاك حق معاك حق، تقول اللي
0: ايوه
1: جواك، معاك حق تعبر عن اللي انت حاسه، معاك حق تفضفض. يعني يمكن بنفتقر ده بشكل واضح جدا يا بيتنا في حياتنا، انه اوقات كتير
0: ايوه
1: نيجي نقول اللي جوانا، ينط حد كده يقول لنا لا انا اكتر منك، لا انا ما اعرفش ايه، لا اسكت خالص، مش عارفه، ما تقولش كده. مع انه يا جماعه انا ده حقي اقول اللي جوايا. فهو ده هدف برنامجنا، انه تقول اللي جواك بحريه وتفضفض وتتكلم، ده حق.
0: حقيقة يا كوكي، أنا عايزة بس أكون بخش في مقدمة الحلقة النهاردة. النهاردة بنتكلم عن الوضوح. الوضوح مش بس كلمة بنقولها، لكن دي مهارة بنستخدمها كل يوم في شغلنا، في علاقاتنا، وحتى مع نفسنا. بس السؤال، هل لازم نكون واضحين دايما؟ طب إمتى الوضوح يبقى قوة وإمتى بيجرح؟ كل ده هنتكلم النهاردة عنه في الحلقة. خليني يا كوكي كده أسألك سؤال حلقتنا النهاردة، هو لازم في كل حاجة أكون واضحة ولا لأ؟ يعني في حاجات ما تبقاش يعني لازم الوضوح ده، ساعات بيوجع وساعات بيضايق.
1: أنا في نقطة لو ابتديت منها هبقى وصلت لآخر الحلقة، بس هموت
0: طب ايه بقى،
1: وأقولها.
0: احنا عايزين نمسك شوية.
1: هل أنا مطالب مني أكون واضحة طول الوقت؟ يعني أنا فعلا بسأل نفسي السؤال ده، ويمكن الحالة الوحيدة أو الأهم إن أكون واضحة فيها طول الوقت أكتر هي نفسي أو علاقتي بنفسي. مش بقول أبقى غامضة مع الناس، لكن هنحكي ونفك الشفرات دي أكتر مع بعض. لكن عايزة أقول إنه في حاجات بتحكمني في وضوحي، مش معناها أنا أبقى غامضة، لكن في ناس بتبقى اللي جواها براها طول الوقت، وده بيضرها في سواء العلاقات أو في مجال الشغل أو في تعاملاتها مع الناس. ففكرة إن أنا اللي جوايا برايا بدون فلتر، عارفة فلتر المية كده، بينقي الشوائب ويطلع لك مية نظيفة. فأنا محتاجة الفلتر ده بقى. حلو إن أكون واضحة، لكن أنا محتاجة فلتر علشان ينقي شوية اللي خارج مني، أو يوقف حاجات معينة ما ينفعش تتقال، أو ما ينفعش تخرج، أو ما تتقالش بالشكل ده، أو ما تتقالش بالطريقة دي، أو أنت لسه ما تعرفيش اللي قدامك للآخر ليه حكيتي له موضوع في غاية الخطورة بالشكل ده. فده
0: أي صح
1: الفلتر اللي احنا محتاجينه. لكن اللي أكيد وضروري لازم يبقى فيه وضوح هو علاقتي بنفسي. لو انا ابقى طول الوقت الناس تقول لي انت كذا، اقول لهم انا كذا، انت مثلا عصبي، انا عصبي يا حبيبي، ان مصر كلها عارفه ان انت عصبي.
0: انت بتتفاجئ ليه؟
1: ده
0: ايوه دي
1: ليه
0: حقيقة.
1: تتفاجئ دلوقتي؟ انت
0: طب
1: مثلا غامض قوي، انت ما بتتكلمش كلمتين على بعض، انا ده انا حياتي مفتوحه. لا يا جماعه، بحكم غلط. لو طول الوقت بيتقال لي انت كذا ويجمعوا على صفه معينه وانا مش شايفها، يبقى انا ما عنديش الوضوح ده مع نفسي. ده معناه انه في جدار كده مبني بيني وبين نفسي، او في علاقتي بنفسي انا مش قادره اشوف الحقيقه. مش بقول اشوفها وابقى عندي حلول ليها، لكن على الاقل انا شايفها وعارف انه الحته دي انا كويس فيها وجدع فيها وشاطر فيها ومطور نفسي فيها، الحته دي ضعيفه شويه في شخصيتي، الحته دي انا عايز اشتغل عليها اكتر، وهكذا. فكل ما كان عندي وضوح حقيقي مع نفسي، كل ما انا بقيت هقول لك يعني تشبيه وهتفهميني اكتر فيه، انه انا ليا وجه واحد مش وجهين. يعني انا جوه البيت زي بره البيت، يمكن باختلاف طبعا انه احنا جوه البيت بيبقى عندنا حريه اكتر، لكن أقصد في طباع الشخصية، الشخص اللي بيعرف يعتذر بيعرف يعتذر جوه وبره البيت. الشخص اللي مثلا بيعرف يحتوي الناس ويطبطب على الناس هو بيعرف يعمل ده جوه وبره البيت. الشخص المحترم ما بيخرجش منه كلمة وحشة ده جوه وبره البيت. فده بيجي منين؟ انه انا بني ادم واحد، انا مش متجزأ، انا حقيقي مع نفسي. انا رغيت كتير، انا عايزه اسمعك في الحته دي يا مادة.
0: مش عارفه اقول لك ايه، بس انا بحس انه انا الوضوح بالنسبه لي يعني حلو، يعني بحس انه حتى في علاقاتي او في انا بتكلم بكل صراحه دلوقتي، حتى بحس انه حتى كمان اتعامل مع الناس بوضوح. ليه اللف والدوران؟ ليه الفكره اني انا مثلا اكون فعلا مش طايق حد بس بيعمل تصرفات كتيره مش عجباني وانا اقول له ده انت حبيبي ومش عارف ايه؟ لا، انا بحس ان انا واضحه في الحته دي، انه ساعات يعني ممكن اخد جنب، ممكن مثلا ما اتكلمش معاه قوي، لكن تاكدي ان كل كلمه بقولها بتبقى حقيقه. بحس انه لازم اكون حقيقيه وواضحه في الحته دي، في علاقاتي بقى، في الناس، مع الناس اللي حواليا. بحس ان الوضوح ده يعني مريح قوي، مريح جدا ليا انا كشخصيتي، وكمان للي قدامي. يعني الشخص اللي قدامي لما يتعامل معايا يحس انه ايه ده، في وضوح. يعني انا عن نفسي انا كاميرنا كمان احب انه حد يكون واضح معايا، ما يكونش مثلا ايه جاملني او كده. بص، هو ساعات بتبقى حلوه المجامله يعني، بس في الحدود. لكن دلوقتي جه في بالي الفكره دي، عايزه اقولها لك يا كوكي قبل ما انسى. هل الصراحه دايما يعني بتبقى افضل حتى لو بتوجع؟ يعني مثلا انا بالنسبه لي ساعات ممكن بالنسبه لي احس انه شخص بحب الصراحه واحب الوضوح، بس المجاملة أوقات بتبقى هي شغالة يعني لابد منها. فده السؤال، يعني إنه هل فعلا الصراحة دايما بتبقى أفضل حتى لو بتوجع؟ لكن خليني أوضحها لك بمثل.
1: اوكي
0: لو
1: يلا
0: صاحبك
1: بينا.
0: مثلا، لو صاحبك سألك أو زميلتك أو أي حاجة سألتك عن رأيها في شغلها، وانت شايفة ككوكي إن هو مش كويس، فهل تقولي لها بالحرف ولا هتلطفي شوية الكلام؟
1: ده ايه الأسئلة المحرجة قوي دي. يعني بصي، هي الصراحة مطلوبة، لكن بصي هقولك على حاجة. لو أنا هممني إنه الشخص ده هيفرق له رأيي وبيسأل مش عشان أطبل له، يعني في ناس بتسأل علشان عايزة يطبل لها وبس، هقول الصراحة. لكن هقولها إزاي؟ هي دي بقى اللي بتفرق. يعني ممكن تيجي ميرنا تفرجني حاجة من شغلها وتقولي ايه رأيك، وتقولي لي بصراحة. فأنا لو قلت لها
0: الله يقرف.
1: ايوه هو ده، او انا اي نعم بقعد معاكي كده يا ميرنا عادي،
0: ايوه
1: اقول لها ميرنا ايه القرف اللي انت بس زي كده. لا،
0: ايوه
1: ممكن اقولها ازاي؟ يا ميرنا بصي، اولا شكرا قوي ان انت بعتي لي خدتي رأيي الحاجة، وادور على الايجابيات الاول. الحاجة الإيجابية 1 2 3 4، لكن خدي بالك لو عملتي كذا وكذا وكذا الشغل هيكون أحسن،
0: حلوة
1: فممكن
0: أوي.
1: تقبل هنا الرأي مني. لكن لو جيت قلت لها، أصل في عيون ناس ما بتلقطش غير السلبي، ما بتلقطش غير النقد، وأنا من موقع هذا عايزة أقول للناس دي من فضلكم سيطروا على نفسكم شوية، لأن دي كارثة. بتهدموا مش بتبنوا هنا. انا بقى كنت العكس، انا كنت بشوف الايجابي باخدش بالي من العيوب، فابتديت اطور نفسي، بقيت بدور على العيوب عشان اقدر اوزن الصوره. فلا الحد اللي بيشوف الصوره بيضه بس طول الوقت ده كويس، ولا الحد اللي بيشوف النقد او السلبيات بس طول الوقت ده كويس. الاتزان مطلوب حتى في علاقتنا بنفسنا. يعني
0: عارفه يا كوكي، عجبني قوي كلامك.
1: اتفضلي
0: هقول لك بس على حته وبعد كده كملي رايك.
1: يلا بينا.
0: فكره انه اصلا الشخص يقول الاول على ايجابيات الحاجه، ده هيخلي الشخص، يعني مثلا انت هتقولي لي مرنا ده تحفه جدا، البتاعه دي حلوه جدا، وده حلو قوي، وده حلو قوي، هتخليني مبسوطه اسمع اصلا بقيه النقاش، وهبقى حاسه انه حتى لو اتقال كلمه في الاخر سلبيه مش هتفرق معايا قوي. هاخدها لحياتي واعمل بالكلام ده او بالنصيحه دي، بس مش هتاثر. ليه؟ لانك قايله لي كتير حلو. لكن لما اقول الاول الوحش، لو جربناها هتحس ان هو ايه ده، انت هو ما فيش حاجه عدله كده، مش هتشوفي ابدا الحلو اللي انا هقوله في الاخر،
1: صح
0: لكن بالنسبه لك هيبقى الوحش هو اول حاجه هنشوفها. فيا لو نتعامل بالمبدا ده في حياتنا.
1: يا ريت. ونداء من موقع هذا لكل الأشخاص اللي عندهم سلطات ومديرين، بلاش تبدأ بالسلبي مع الناس. انت ده مش بيحمس الناس، ده مش بيحفزهم، ده مش هيطلع أحسن ما عندهم، ده هيخليهم يحسوا بأنه فشلنا، أحبطنا، مهما عملنا مش هيرضى، عمرنا ما هنعمل حاجة كويسة. اوزن الدفة، هتلاقي الناس اللي معاك شايلاك انت. يعني عارفة، في أشخاص لما تشجعيهم، وكلنا بيفرق معانا التشجيع، وتسندي وتدعمي، مش بس بترمي كومنتات وتجري، يعني انا معاك لو محتاج مساعدة في حاجة، هتلاقي مع اول وقعة فريقك ده في ظهرك. انت يعني عارفة، بتبني وراك صفوف او جيوش يسندوا شغلك او شركتك او ايا كان بقى انت بتشتغل ايه. لكن لو انت شغال جلاد، لأول فرصة هيجيلهم هيبيعوك. عشان
0: حلوة
1: أكون
0: أوي كده.
1: واضحة جدا في النقطة دي، أنا بحترم الشخص اللي في إيده سلطة لكن ما بيجلدش اللي تحتيه، بيوجه ويقيم لكن باحترام، بيشجع ويعرف يقول الإيجابي ويعرف يقول السلبي، يكسب الناس. أنت راجل محترم أو امرأة محترمة لو بتعملوا كده.
0: حلو قوي، صح جدا. لكن واحنا بنتكلم كده كوكي وبالكلام، انه لما سألتك على السؤال بتاع صاحبي اللي مثلا لو بيسألني على شغله، حسيت انه في اوقات احنا بنبقى الوضوح ده بالنسبة لنا بيبقى، سوري في الكلمة، بيبقى وقاحة. يعني مثلا لو قلتي لحد قدام الناس انه غلط، بالنسبة لك ده وضوح ولا إحراج؟ في ناس بتتعمد إن هي تحرج الأشخاص قدام بعض، يعني مثلا أجيب شخص ده وقدام حد، مش هقولك نطلعه على المسرح، بس حتى أحرجه، أخليه يعني يتحرج من الكلام. بتشوفي إن ده إيه؟ حتى لو يعني الناس هتقولك لا لا، وأنا غلطت في إيه؟ ده أنا واضح جدا في الكلام.
1: ما انا مش
0: فأنا
1: عايزه
0: بحس إن ده يعني مش بينقي الوقت، او مش فاهم يعني ايه اصلا وضوح. فوضحي لي انتي اكتر. حلوه الوضوح، ووضحي لي بس يعني بتوضحي لي اكتر الفكره دي من وجهة نظرك بتبقى ازاي.
1: طب انا هقول لك حاجه، في شخص ممكن يحرجك وهو مش قصده، ودي ناس، في ناس بيبقى نواياها بريئه، يعني لو عبرت عن اللي جواكي انه الطريقه دي ما كانتش انسب، انا ما عنديش مشكله نقعد ونتكلم واعمل حضرتك اللي يناسبك كله. فلما بيبقى في استجابه بيبقى الناس دي محترمه، لكن لما الناس تطلع الفلان اللي معاها في الشغل او ايا كان بقى العمل اللي بيشتغلوا عليه سواء او البروجكت او ايا كان على المسرح ويحرجوا قدام الناس وهو متعمد، ده تصرف لا اخلاقي. الشخص ده محتاج، سوري انا بحاول انتقي كلامي يعني يتعلم الاحترام من اول وجديد، لانه هو كل اللي جواه في شيء نفسي غير مظبوط، يعني حاجة غير متزنة جواه بتحسسه انه احسن لما يطلع فلان على المسرح، او لانه اضعف فبيجي عليه، او لانه في احتياج للشغل. انا مش عارفة ليه الدنيا راح ناحية شغل، بس انه في احتياج للشخص او للشغل، فاجي عليه عمره ما هيقول لا، او انا بعمل كده علشان اطفشه. حضرتك ده تصرف لا اخلاقي. انا النهارده داخله شوط مش عارفه ليه
0: لا بس انت واضحه جدا في الكلام، وده
1: عشان
0: حقيقه
1: الحلقه عن الوضوح
0: بالظبط. يعني انا بحس بكلامك، ولو انت هتساليني السؤال ده بحس انه
1: ايوه جدا.
0: اولا انا كمان ما بحبش احرج حد خالص خالص يعني بصي انا الحته دي انا يعني اجي على نفسي، مش عارفه ده برضو يعني انا خرجت عن الموضوع، بس انا اجي على نفسي لكن ما احرجش حد، مش عارفه ما بعرفش اعملها. ولو عمل يعني اقول لك ايه، لو حتى بالغلط حصلت، مع اني بكلمه مني او حاجه، يبقى ضميري مأنبني بطريقه وما نامش الليل الا ما اقول له انا في حصل موقف كذا، وبعتذر لو انت فهمته بالشكل الفلاني او انت فهمتيه بالشكل ده. فدي اول حاجة انا كمرنا كده. فبالنسبة لي انه اصلا شخص يعمل معايا حاجة زي كده، دي بقى تبقى كارثة كبيرة يعني.
1: يعني
0: لان
1: هقطعك ثانية وسيبك تكملي. الطريقة اللي بتتعاملي بيها دي أنا مش هقول لك أنت شكرا، هقول شكرا لأهلك اللي ربوكي.
0: شكرا يا كوكي.
1: صدقيني هو أصل الموضوع جاي من البيت ومن التربية من الآخر يعني.
0: طب كويس، دي حاجة هتفرحهم دلوقتي، شكرا جدا.
1: أي وصل لهم.
0: فبحس انه لا، انا مش بحب اصلا اجرح حد خالص. ففكرة انه انا ابقى واضحة، ده ما يعني مش هلغيها، مش هلغي ابدا الوضوح، لكن برضو مش هلغي الاحترام. يعني انه مثلا يكون الشخص اللي قدامي حصل موقف وانا عايزه اوضح له ده، ما احرجوش قدام الناس، لكن اخده بيني وبينه ونتكلم في الحته دي، حصل كذا حصل كذا، ودي حاجه بيني وبينك انا بحب اقولها معاك. فحلو اني الفكره دي ابقى واضح، ابقى واضح جدا، بس ما احرجوش قدام الناس. وحتى لو هو ممكن يتحرج من كلامي انا وبيني وبينه شخصيه، يعني مثلا انا بقول لك انت، فممكن انت تحسي باحراج، هقول انا بشيل الحرج عن الحاجه دي، ولكن الصح اني اقول لك بوضوح ان كذا كذا كذا. فده بالنسبه لي ومن وجهه نظري، تتفقي معايا في الحته دي؟
1: طبعا انا متفقه معاكي 1000000% انه الطريقه مهمه، الهدف ان اكون واضح مش انه احقق غرض ورا كلامي مع الناس، او انا مثلا عايزه اطلع فلان المسرح، او بنتقم من موقف ما، بسمع موقف في موقف تاني، او انا عندي اغراض خفيه. ده ما اسموش وضوح، ده اسمه انتقام. ده في حاجة غلط جوايا أنا محتاجة أظبطها الأول. الوضوح في حد ذاته بيتظلم مع أفكار كتير جدا، بيتظلم مع فكرة إنه أنا أصلا كده، أنا دبش، أنا اللي في قلبي على لساني، أنا ما بعرفش أزوق الكلام. ده أبعد كل البعد عن الوضوح. الوضوح
0: حلوة قوي، صح.
1: بيتطلب معاه استخدم طريقة مناسبة في إني أتكلم مع الناس، ولو غلطت في حد برجع اعتذر له، زي ما كنت بتقولي يا ميرنا، لو انا قلت كلمه وجعت جرحت يعني بعتذر عنها، ولو انا ما خدتش بالي وجه حد يعاتبني اسمع منه. اصلا ما فيش حد كبير عن الغلط، انا حتى لو بحط فلاتر على لساني ممكن اغلط في حد من غير ما اخد بالي او اقول كلمه تضايق او غيره، فلو حد جه عاتبني اسمع منه ايه المشكله، ولو انا غلطانه في حاجه بعتذر عنها، ولو انا حتى لو انه انا مش قصدها. يعني انا دلوقتي قلت لميرنا مثلا يلا ميرنا دلوقتي اقفلي بعصبيه كده، وانا مش قصدي، انا بس كان في حاجه ضغطاني فعملت كده. لو انا مثلا بتكلم مع ميرنا في التليفون، فجت ميرنا قالت لي الطريقه دي انا ما حبيتهاش، جه اقول لك لا ده انا مش قصدي، انت فهمتي كده ازاي، وما اعتذرش في الاخر، انا بدوخك ورايا.
0: لا ازاي كده؟ ايوه تصدقي صح، بتحصل في اشخاص كده
1: ولكن
0: فعلا.
1: ينفع اجي اقول لك يا مرنا انا فعلا اتعصبت، حقك عليا، انا اسفه، الموقف اللي كان حاصل ده انا فعلا مش قصداه، انا بس كنت مضغوطه وجات فيك انت، في حقك عليا انا اسفه. ده بني ادم عرف يقول انا اسف ويعتذر حتى لو مش قصده. فاحنا اللي بنختار الطريقة اللي نتكلم بيها ونعبر بيها وهكذا يعني. فدي مهمة قوي يعني. جه في بالي حاجة كده يا مبنى، هل كل الناس بيستحقوا تكوني واضحة معاهم، يبقوا عارفين الأمور كلها بشكل واضح، ولا عندك مقياس معين بتقيسي بيه الموضوع ده؟
0: يا لهوي، انا قلت لك في البدايه وكنت واضحه معاكي، انا يعني بحب ابقى واضحه مع كل الناس، وده مبدئي في كل حاجه. بس لو هتحس انه في ناس ممكن يكونوا بياخدوا الحاجات دي علشان تبقى ضدي، تبقى لا. لكن معانا مكالمه يا كوكي، ازيك يا احمد؟ يا
2: أهلا
0: احمد اخبارك ايه؟
2: والله الحمد لله تمام، انتو شو اخباركم؟
1: الاخبار احنا بخير
2: الحمد لله، والله بخير.
0: مبسوطين ان انت معانا يا احمد.
2: الله يسعدكم يا رب.
0: احنا النهاردة يا أحمد بنتكلم عن فكرة إنه الوضوح، إزاي أكون واضح مع الناس اللي حواليا بس برضو في نفس الوقت ما أكونش بجرحهم بالكلام، يبقى بعرف أنقي كلماتي. حصلت معاك أو بتحصل؟
2: والله هي بتحصل، بس ما هو في ناس بعيد عنك ما بتفهم، يعني
1: مش بتفهم ازاي يا احمد، احكي لنا.
2: يعني مثلا انت بتكون خجلان وبتلمح انه مثلا هذا الموضوع او كذا، او انه بس في ناس يعني خلص بتحب انك تفوت معها بصراحه، يعني انه يعني سبب يعني المشكله اللي هي عنده بتضطر انك تحكيها يعني.
1: طيب يعني يا احمد، وانت بتتكلم مع الناس مثلا وحد جه اخد رايك في حاجه، في شغل، في مشروع، في اي امر، ولقيت اختياره ده مش افضل حاجه، هل بتقول له بوضوح ولا بتحاول تجمل ولا تقول انا ماليش دعوه؟
2: تمام. في ناس للأسف ما بفهم ولا بشي، وبس حدا يستشيره في شغلة بصير هو بفهم كل شيء. تمام. وللتوضيح أنا مش من هذا النوع، يعني أنا إذا استشارني إنسان بشغلة أنا عندي علم فيها بفيده فيها، إذا ما بعرف فيها بحكي له ما بعرف فيها. بس أنا في ناس يعني شفتهم بحياتي بكون هو بفهمش بالمرة، تفتح معه موضوع بصير فنان. وفي ناس لما تيجي تغلطه تحكي له لا هذا الحكي مش صحيح بزعل وبأخذ موقف يعني ما بعرف هي مشكلة نفسية ولا هي ما، بس
1: يعني
2: في ناس
1: كثير يعني
2: من هذا النوع. لا ما بيحب الوضوح، يعني هم بيكونوا ما بفهموا أصلا بالموضوع اللي أنا بدي أسأله عنه، وأنا عندي معلومات عنه بس حاب أستشيره. فهمت علي كيف؟ ولما أجي أنا دي معلومة متأكد أنها غلط بحكي له مثلا صديقي هاي غلط كذا، لا ما يعني صعب انك تغلطه. في ناس كثير من هذا النوع يعني يصعب التفاهم معهم، عرفت كيف؟
1: طب بتعمل ايه بقى مع الشخصيات دي؟ تختصرهم
2: يعني
1: ولا بتحاول
2: تسيسهم؟ انصح بهدوء يعني، لا لا لا بنصح بهدوء احسن يعني ما بضيح راسي.
1: طب كان عندنا سؤال تاني عايزين برضو ناخد رايك فيه، هل كل الناس بتستحق ان انت تكون واضح معاهم ولا في نوعيات ناس معينة ممكن تخاف تأذيك لو عرفت معلومات عنك او تستغلك او تضايقك، فانت بتحاول انه ما تعرفهمش حاجة؟
2: والله مشكلتي انا يعني صريح، يعني ده انا بصراحة ما عندي ايش اخبيه، يعني عرفت كيف؟ وما عندي ايش اللي اذا عرفوا الناس يمكن يؤذوني فيه، يعني عرفت كيف؟ بس يعني انه لا اذا في موضوع مثلا ممكن اشك انه ممكن هذا الانسان يديني مش ما بحكيه، يعني عرفت كيف؟
1: يعني بتعرف
2: يعني ما مريت في التجربة هاي، يعني
1: يعني في مواقف او حاجات معينة انت ممكن ما توصلهاش او ما تحكيهاش للقدامك لو انت حسيت انه هتتأذي منه في حاجة؟
2: ممكن.
1: طب في حتة برضو عايزة أسألك فيها، أنا دلوقتي عايزة أوصل وجهة نظري في أي موضوع أو مع ناس بتعامل معاهم، إزاي أوصل وجهة النظر دي من غير ما أخسر العلاقات؟
2: والله شوفي، يعني هون لما بدي أجي أوصل فكرة وأطرح موضوع أهم إشي بدي أركز على أهم نقطة، إنه أنا اللي بدي أناقشه يكون بفهم. يعني بركز هاي النقطة تماما، يعني يكون بفهم اللي ممكن يتناقش، لأنه أنا حكيت لك قبل شوي في ناس صعب تناقشها، يعني بنطبق عليها مثلا عندنا بالأردن هد جبال ولا تفهم واحد ثور. فبحب يكون متفهم متكلم بيقدر يناقشني بالفكرة اللي أنا بدي أحكي فيها. في ناس يعني فعلا صعب التفاهم معهم كل معاني الكلمات.
1: يعني واضح يا احمد ان انت حواليك علاقات كتير وشخصيات كتير صعب التفاهم معاهم.
2: لا لا شوفي، انا بداوم بوزارة الصحة فبشوف ناس من جميع الاشكال، يعني للاسف اغلب اللي بشوفهم يعني عندهم نفس المشكلة، يعني صعب يتفهموا المواضيع. طب أنا ما أخذ أحسن قرار يعني، اللي هو قرار العزلة، وإيه خلاص يعني المجتمع كله.
0: طب يعني أحمد أنا عايز أسألك سؤال، ويمكن ده آخر سؤال هسألهولك. لو مر قدامك ظرف إنه في واحد صاحبك كان بيسألك على شغله، وأنت شايف إن شغله ده يعني مش حلو خالص، هتقولها له إزاي؟ أحمد أنت معانا؟
2: يعني مثلا بحكي رجل محترم وهذا الشغل ما بيناسبك، يعني لو تلاقي شغل ثاني. بس كمان قبل ما احكي له هيك بطلع على ظروفه، لانه احنا عندنا، ما هو شوف علي، احنا عندنا بالاردن او بمصر الشاغر صار صعب جدا، سواء كان متعلم او مش متعلم. للاسف الشاغر صار كانك بتدور على كنز. تمام، صعب احكي له بلا ما اعرف ظروفه، لانه ما بتعرف شو الظروف اللي خلته يشتغل. ما في ناس عليها قروض، وفي ناس نفسها تتزوج، وفي ناس نفسها تحقق اي شيء. انا لما باجي بحكي له هيك وعارف الظرف، معناته انا يعني ما بعرف كيف بدي انصحه. صعب انصحه لانه انا عارف الوضع عن كل، يعني الوضع سيء الدنيا. فهنا يعني إذا أنا بعجزه ممكن أجيب له الموضوع بصيغة عادية، ولكن مش بصيغة إنه تشديد عليه، لا لا لا، يعني ممكن من طريق المزح، ممكن كذا. بس أنا عارف الوضع بيكون سيء، فليش أجي أنا أحكي له لا وكذا، وأنا عارف إنه لو ترك الشغل ما في شغل تاني.
0: أيوة أنا فهمك يا أحمد في الحتة دي.
2: أحكي له يا فلان. نعم.
0: بصي أحمد، ده ممكن يكون بالنسبة لفرصة الشغل أو لشغله عامة، لكن عايزة أكون يعني بوضح السؤال أكتر وبخصصه أكتر. لو مثلا أنتوا الاتنين في شغل واحد، وهو طلب منك رأيك أنت في شغل هو اللي بيعمله على الكمبيوتر أو حاجة كده، وأنت شايف أنه هو مش حلو، هتبقى واضح معاه ولا هتجامله؟
2: طبعا لا لا لا، ما بجامل، لا، لأنها تعتبر أماني.
0: برافو عليك، حلو
2: يعني الشغل ما في مجامل يعني.
0: طب ممكن كلامك يجرح، فيبقى إيه بقى؟
2: عادي بنرضي، مش مشكلة، بنجيب له
0: يجرحه شوية بس مش مشكلة.
2: مش مشكلة عادي.
0: صح يا أحمد، يعني مش عارفة أقولك، أنت منورنا إزاي ونورتنا النهاردة. مبسوطة جدا بوجودك معانا، ونتمنى تكون معانا على طول كل حلقة.
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله يا أحمد، شكرا لوجودك. مع
1: شكرا يا أحمد،
0: شكرا أبي، تصبح على خير، مع السلامة.
2: أنت من أهل
0: سلام. كوكي، يعني كلام كتير بنتكلم فيه عن الوضوح، ولسه بنحكي وعايزين أكتر نتكلم عن الأفكار والفكرة إنه طيب هل كل الناس هبقى واضحة معاهم ولا لأ. عايز أسمع رأيك كمان في الحتة دي، لكن خلينا نطلع فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا، فاستنونا.

0: ورجعنا مرة تاني وعايزة أرجع وأقول الله. هو ده الكلام. الأغنية جامدة جدا، شكرا الكنترول. يعني بما إنه بنتكلم عن العلاقات وبنتكلم عن الوضوح في الحياة وفي التواصل مع الناس، كنا واقفين نمرنا عند نقطة مهمة
1: لا
0: جدا.
1: ثانية ثانية قبل ما نخش على النقطة، ما ينفعش أبدا نقول يعني إنه نعدي الأغنية دي. بتقول لك إيه بقى الأغنية دي؟ من كتر
0: قولي
1: الناس
0: بقى
1: اللي
0: انا
1: بميت
0: معايا.
1: وش من كتر الناس اللي بميت وش وحشونا الناس اللي بوشين. تخيلي بقى، يعني تخيلي
0: متخيلة.
1: إنه حتى اللي بوشين اللي إحنا مش عاجبيننا وبنقول عليهم دول ناس بوشين، بس دول اللي وحشونا، لأن كمية الناس اللي بقوا بكذا وش هما دول اللي سايدين في الحياة. متخيلة الفن ده العمق بقى اللي لازم نتكلم عنه النهاردة في الحلقة.
0: ما هو المشكلة إنه إحنا بقينا حتى نرضى بفكرة إنه عادي ده فلان بوشين بس مش بمية. يا خبر، يا نهار أزرق. فلا يا جماعة، ده يعني ده مرهق برضو، يعني عشان أكون صريحة معاكم يعني.
1: خلاص يا كوكي، احنا نخش في الموضوع على طول علشان ممكن الحلقة تفلت مننا
0: هي
1: وانا اصلا
0: فعلا
1: عايزة اضحك يعني. فكملي.
0: شكرا للكاتب والمؤلف اللي مش عارفه اسمه، بس المغني تامر حسني.
1: ودياب كمان واسمه ايه واسمه ايه وشيبة وشيبة كمان.
0: ده ايه الشطاره دي؟ برافو
1: شفتي
0: عليكي.
1: بقى يعني. لازم معلش نقول كلهم، يعني لازم
0: ده
1: كلهم
0: ابداع،
1: يتذكروا.
0: ابداع في الكلمات وابداع في الغناء. ايه الحلاوه دي؟ بس يا جماعه ما تسمعوش الكلام ده، ما تبوش بوشي. الكلام ده اسمعه بس.
1: ايوه
0: كان ايه الموضوع بقى؟
1: كنا بنقول ايه بقى؟ طب يا كوكا، يعني احنا كنا بنسأل قبل الفاصل انه هل كل الناس لازم ابقى واضح معاهم، ولا في ناس لا؟ يعني كان في مثل بيقول انه ممكن يكون الناس اللي ما تتعاملي معاهم بوضوح يستغلوا ده، يستغلوا فكرة ان هم يعرفوا عنك كل حاجة وانت واضحة قدامهم. فهل فعلا ما يبقاش واضح مع كل الناس، ولا ده مبدأ عندي لازم اكون فيه واضحة حتى لو الناس هي اللي دي طبيعتها وده ده اسلوب حياتها؟ يعني
0: الموضوع ده محير على فكرة. انت اللي كنت بتجاوبي على السؤال ده، انت رجعتي بصيتهولي انا.
1: من كل بس الأغنية روشتني، بس كملي.
0: انا هجاوبك، انا مش ههرب على فكرة، وهرجع لك هسمعك.
1: ايوه
0: الوضوح مع الناس. بصي هقول لك على فكرة ابتديت اتعلمها. انا كنت في اوقات كتير قوي شفافه زياده عن اللزوم، شفافه يعني مقريه، يعني كل الناس تبقى عارفه كل حاجه عني عادي. هو انا ده مش حاجه مقلقه، عادي كنت بقى الناس عارفه كل حاجه عني، لكن اللي انا اقصده انه في مراحل او في حته معينه مع الناس مش لازم اكشف كل حاجه بتحصل في حياتي، او يبقوا عارفين كل التفاصيل، او يبقى كل حاجه عندهم درايه عنها. فهو ده الفكرة اللي بنقدر نقول انه انا نافع اكون واضح، بمعنى ان انا حقيقي لكن مش بدلدق كده معلومات عني عمال على بطال. ما يطلبش مني معلومة عني انا اقولها عادي. عارفة الناس اللي تيجي تتكلمي معاهم يحكوا لك كل حاجة عن حياتهم وعن ماضيهم وعن بيتهم وحتى بيتغدوا ايه النهاردة مثلا، يعني ده مش وضوح، ده دلدقة معلومات ما طلبش مني احكيها، ما طلبش مني اقولها. فانا بمشي ادلدق. حتى لو الطلب مني، في اوقات بيبقى ناس عندها فضول، انت مثلا بتاخدي مرتب كام؟ هو انت ليه ما ارتبطتيش لغايه دلوقتي؟ طب هو انت ليه لسه ما خلفتيش لغايه دلوقتي؟ هو انت مش عارفه ايه؟ فالاسئله دي هو انتوا مالكم يا جماعه؟ سوريا. فانا الناس دي مش محتاجه اكون واضحه معاها، انا محتاجه احط لها حدود لو انه انا يعني حاسه باقتحام لحدودي. انا ينفع اوقفهم عند حته معينه واقول لهم يعني معلش المعلومه دي هتفيد حضرتك في ايه؟ المعلومه دي خاصه جدا، او حضرتك في ايه؟ انا مش حابه احكي فيها. فده حقنا. فما يجيش حد يقول لك لا بس انت كده مش واضح. يعني ما هو الوضوح لا يلغي الحدود. لا
1: حلوة أوي يا كوكو.
0: ده حضرتك المتطفل. سوري يعني.
1: انت واضحه قوي النهارده،
0: مش عارفه في ايه يعني زياده
1: في الوضوح بزياده. الحلقه عن الوضوح بس يعني مش بكمل الوضوح اللي انت فيه ده.
0: تقريبا خايفه تقلب بيبي بالسؤال اللي كنا بنحكي فيه، هو الوضوح والوقاحه، بس اتمنى
1: ما. ايوه بالظبط كده. للمنطقه يعني بصي يا كوكي، انا بتفق معاكي في الحته دي، بس بحس انه ساعات ممكن ده يعني يبقى انا مثلا انا ماشيه بمبدا ان انا اكون واضحه في كل حاجه، بس حته انه فعلا ما اقولش كل تفاصيل حياتي هي دي اللي محتاجين نركز عليها زي انت ما قلتي. لكن اكون واضحه مع كل الناس ده عادي، اكون واضحه مع اي حد، بس اكون شايفه انه كل حاجه ليها حدود زي انت ما بتقولي، وابقى مركزه اكتر في حاجه. كوكي دي فرقت معايا قوي انت بتتكلمي، انه مش برضو هقول لهم انتوا، يعني مش هقول لهم مثلا، يعني لو حد سالني على مرتبي اجرحه او اقول له انت مالك مثلا، او ده يخصك في ايه. اكيد اكيد اكيد، بس بحس انه ما دام قال لي كده يبقى من الاول لا انا اللي اديته المساحه.
0: لا لا، في ناس عندها قدره عظيمه على اختراق الحدود، مش شرط ممكن تبقي في حالك، يعني سوري يعني، بس ممكن تبقي في حالك وتلاقي ناس نطه جوه حياتك. لو تفضل يا فندم، في ناس كتير قوي جوه.
1: عارفه بالنسبه للمرتب ده، سمعت حد بيقولك لو حد قالك انت مرتبك كام تقول له طب انت بقى مرتبك كام؟
0: بتردي سؤال بسؤال عشان تسكتيه.
1: بالظبط، بس ده مش موضوعنا. بس بقولك يعني لو حد سالك يا كوكي
0: اديني الطريقه يعني.
1: ايوه بالظبط، يعني انا بقى واضحين، يعني واضحين، بس يعني اما اشوف هما بقى هيردوا عليا، اذا ردوا عليا هقول انا كمان.
0: لا يعني اللي انا اقصده ده كان مجرد مثل انه في اسئله بتبقى خاصه قوي، فانا عدم ردي عليها ده مش معناه ان انا مش واضحه، لكن ده معناه انه انا مش عايزه اتكلم فيها، وده مساحتي الخاصه، دي حريتي. لما بتسال عن تفاصيل معينه انا مش عايزه اقولها، فمش هقولها. جبتي مش عارفه ايه بكام، جبتي منين، طب جبتي ليه، طب انت خدتي القرار ده ليه، طب انت مش عارفه ايه. ففي حتت انا مش عايز اشاركها مع الناس، ده اقدر اشاركها مع القريبين مني بس، مثلا مش كل معلوماتي متاحه على الملأ. فاللي انا اقصده هنا انه حقنا نقول انه انا مش حابه احكي في الموضوع ده، فمعلش انا بعتذر، انا مش قادره اجاوبك.
1: حلو قوي،
0: حلو قوي، بس باحترام يعني، مش لازم يعني اغلط او اهين، او مش مطلوب مني خالص اكون بعمل كده يعني.
1: طيب بالنسبة لكوكي للمشاعر، يعني هل فعلا لازم أوضح مشاعري دايما؟ بصي يعني هقولك على حاجة، في ناس ما بتحبش أبدا تعمل توضح مشاعرها لحد، فكرة إنه مثلا أنا بحب حد، أنا زعلان، سيبك من أنا فرحان لأن كده كده بيبان علينا الفرح، بس حتة إنه مشاعري اللي جوي، أنا غضبان دلوقتي جدا جدا من شخص. في ناس مش بتحب توضح مشاعرها للي قدامها، بس هل ده صح؟ يعني مثلا هدي مثال، ومثال ده بقى خلينا في العلاقات، إنه ممكن تبقى زعلان من حاجة بس ساكت علشان تحمي العلاقة، فده صح ولا غلط؟
0: ما أنا هنفجر لو فضلت ساكت، هعمل تراكمات. لو علاقات قريبة أنا ينفع أشارك، ولو علاقات بعيدة بينفع أعلن وأقول حدودي بشكل واضح. فلو علاقات قريبة أنا ينفع أقول المواقف اللي مضايقاني علشان أحافظ على العلاقة، لكن الفكرة أنا برجع لنفس النقطة تاني، أنا بقول إزاي. يعني لو أنا جيت لمبنى قلت لها يا مبنى أنت غلطانة، ما كانش لازم تقولي كذا كذا كذا، مرنا قفلت صح؟ لكن لو ابتديت باللي انا حساه، فممكن اجي لمرنا اقول لها يا مرنا انا حسيت بزعل او حسيت بضيق لما قلتي كذا، الكلام ده وجعني، هتعملي ايه؟ او هتحسي ان انت عندك استعداد تسمعيني
1: بالزبط.
0: او تشوفي ايه اللي ضايقني. فاحنا طبيعتنا كده، احنا طبيعتنا بنهجم لما نحس انه في صباع اتهام موجه لينا بدون ما نفكر. لو قلت لك انت غلطانه انا غلطانه، لا انا مش غلطانه معلش انت اللي ابتديتي، فالموضوع قلب خناقه.
1: لكن تحبي طيب تقولي حد يقول لك ان انت غلطانه يا كوكي؟
0: ما عنديش مشكله تيجي تقولي لي انه انا كنت متوقعه منك. الطريقه برضو بتفرق معايا جدا جدا. انا كنت متوقعه منك تعملي كذا كذا كذا كذا بدل كذا، فهقول لك لك حق وحقك عليا، وانا فعلا اسفه انا فعلا ما عملتهاش بالطريقه المظبوطه. لكن لو
1: انا كانت الطريقه مثلا حد يقول لك انا المسؤول وانا اللي عارف وانا اللي بعمل كل حاجه،
0: على حسب الشخص. في ناس هقول لك على انا ما اكشف اوراقي كده ماشي.
1: يا كوكي خدي راحتك، انت معاكي حق في كل حاجه، ده برنامجنا.
0: انا اتفضحت كل التفاصيل على الهواء. انا في ناس انا ممكن اسيسها لاجل المصلحه العامه، يعني يعني جات ميرنا بكل سوري ان انا كل الامثله عليكي بكل احساس انا، وقالت لي انت كانت مثلا مديرتي في الشغل او مسؤوله من حاجه كبيره، كان لازم الموضوع ده يعدي عليا وانا وافق لها. هتضايق من الطريقه لكن هقول لها صح انت معاكي حق، تحبي نعمل ايه؟ فتقول لي نعمل كذا كذا كذا كذا. انا بقى هاخد احساس اللي ده هخلصه مع نفسي، لانه لو دخلنا في بعض كده عطلنا المصالح، عطلنا مصلحة بقية الناس، عطلنا شغل، عطلنا معرفش ايه. ففي اوقات بنحتاج نسايس اللي قدامنا لو انه بموضوع بيبقى فيه تعطيل ناس تانية او تعطيل مصالح ناس تانية، او مش هيخليني في الاخر برضو اخد اللي انا عايزاه. ما هو مش الهدف ان احنا نمسك في خناق بعض، فبسايس لغاية ما اوصل للي انا عايزاه. وخاصة لو في شخصيات انت بتبقي فاهمة دماغهم انه هم عايزين يحسوا بذاتهم، عايزين يحسوا بانا، فانا مش هاخد حاجة من وراكي لو فضلت طول الوقت تعنديني وعندك ونضايق في بعض. لا يعني اقلل احتكاك واحاول انه اراضيكي علشان ما عطلش المصالح. لكن لو دي علاقات قريبة او في حياتي، لا انا مش هستحمل، مش هقرب اصلا. لو بإيدي أقطع علاقة بالشكل ده من حياتي وموجودة بشكل قريب، هلا هقطعها الصراحة. مش هستحمل حد يقول لي أنا المسؤول، أنت قراراتك تخرج من عندي.

0: بصي، في حاجات بحس انه في حكمة اني اقدر اتكلم، يعني بالحكمة كل حاجة. حكمتي مثلا انه مش بس دلوقتي اتكلم، اوكي اوافق على الحاجة، بعد شوية او لما يجي فرصة اني اتكلم هتكلم. لكن انه مثلا ابقى متضايقة في نفس الوقت وابقى عايزة ارد او عايزة اتكلم، بحس انه ده مش من الحكمة. بحس انه الحكمة هي المفروض تتغلب شوية على الحتة دي. كوكي، احنا عندنا كلام كتير وبحس ان يعني خلاص الوقت قرب ياخدنا، لكن عندي سؤال ليكي ويخرجنا عن الحته دي، علشان يعني انت كنتي واضحه جدا زياده عن اللزوم، لكن
1: واتمنى لو واضحه تاني كده.
0: ايوه بالظبط. طب يا كوكي، ازاي اوصل وجهه نظري بوضوح من غير ما اخسر العلاقه؟ يعني دلوقتي للاسف ما فيش حد بيقبل التاني، يعني كل واحد دلوقتي خلقه ضيق. ولو انا متاكده انه لو سالت اي حد انت عامل ايه اخبارك ايه، يقولك مش طايق نفسي مخنوق. طبعا ده بعيدا عن الحر يعني، ولكن برضو ال- ال- ال- الضغط والمسؤوليات والشغل وكل الحاجات دي بتبقى ضغط الواحد جدا. فازاي اكون بوضح وجهه نظري للشخص من غير ما ابقى اخسره او اخسر العلاقه دي؟
1: طب ممكن ابصيلك السؤال ده عشان انا عايزه اسمعك اكتر.
0: ماشي، بصيلة.
1: ماشي، يلا
0: وصل. قولي بقى. طيب، علشان الوقت، انا عارفة ان الوقت بيسرقنا، ولكن هرد عليكي واقولك انه انا بحس انه المحبة والهدوء والتفاهم والحكمة ده بيبقى مفاتيح حلوة جدا ان انا ما اخسرش العلاقة. اوضح وجهة نظري ازاي؟ انه في الاول بحس انه اختلاف ممكن يبقى فيه ما بيننا اختلافات عادي، يعني ممكن انا اختلف عن رايك بس بحترمه. فاهمه؟ فانا بحس ان الاحترام هو اللي هيخليني اوضح وجهه نظري. يعني لما بتكلم مع شخص عن وجهه نظري، وانه انا مش برفض ابدا اللي انت بتقوله، انا مش برفضه، بس بقول لك هل ممكن تحترم وجهه نظري في الحته دي؟ فاهمه؟ بحس انه الاحترام المتبادل والتفاهم والمحبه هما دول اللي هيخليني ما اخسرش العلاقة.
1: صح،
0: ده وجهة نظر. بتتفق معايا شكلك؟
1: انا متفق معاك. بس على فكرة يعني انا مش بعيد عن وجهة نظري، لكن جزء اللي فيه بحس بتسلط هو ده يمكن، بس ببقى مش قادرة ابقى مرتاحة في نوعية علاقات بالشكل ده. هوصل وجهة نظري ازاي لو انه وجهة نظري ما طلبتش اصلا، ما بوصلهاش؟ متفقين يعني. ما بحطش رأيي في كل حاجة وكل المواقف لو مش ضرورية يعني.
0: حلو قوي، حتى جدا.
1: فأنا لو عايزة أوصل لحد وجهة نظر يعني بتكلم بهدوء، في قبول للآخر، في محبة، أنا مش داخلة أتخانق، في تقبل لفكرة إنه ممكن رأيي ما يتخدش بيه عادي، ما فيش مشكلة لو إنه هو مش مناسب. فبدي الآخر حق إنه يكرر. ما هو لو أنا طول الوقت بقول رأيي ورأيي اللي بيتمشي بيه بدون تفكير، أنا بخلق ناس ما بتفكرش، بتسمع بس. فأنا لازم اللي قدامي يسمعوا ويفكروا ويكرروا. فالأهم من إنه أدي رأي وتوجيهات إني أساعد الناس تعرف تفكر وتاخد قراراتها بنفسها. ده بالنسبة لوجهة النظر. ولو اختلفنا في الرأي خلاص تمام. مش نهاية المطاف. ينفع
0: أحتفظ، بس على الأقل توضح هي.
1: ينفع أحتفظ بالعلاقة رغم الاختلافات.
0: عندك حق. طب كوكي، احنا للاسف احنا فضل لنا وقت قليل جدا جدا جدا، بس في بدايه حلقتنا لما ابتديت اتكلم معاكي قلتي لي انا اهم حاجه عندي اكون واضحه مع نفسي.
1: صح طبعا.
0: تقدري تقولي لنا الحته دي، تلخصه لنا كده في دقيقه، تعرفينا اكتر يعني ايه اكون واضحه مع نفسي؟
1: ما فيش عداوه بيني وبين نفسي، وما فيش انا مش بتخانق مع روحي بس طول الوقت، او ان انا مش عايزه اقعد معايا، او انا مش بحبني، انا بكرهني، انا مش قابلاني. في ناس عندها الاتجاه ده تجاه نفسها، لكن انا بختار انه يكون في حاله من التفاهم بيني وبين نفسي عشان اكون اقدر ابقى واضحه وشفافه مع نفسي، وده يساعدني اكون حقيقيه. ده باختصار شديد جدا، ما تبقاش ضد نفسك، احتويها وافهمها وخدها على قد عليها في اوقات.

0: تفهم ضعفها، تفهم احتياجاتها، تفهم نقاط قوتها، سايسها. فكأنه بتتعامل مع شخصين، بس انتوا مش شخصين، انت شخص واحد. بس قصدي ما تبقاش ضد نفسك.
1: حلو قوي، ومهم اني اكون واضح الاول مع نفسي قبل كمان ما اكون واضح مع غيري. يعني النقطه
0: بالظبط.
1: دي تفرق معايا جدا، انه حلو ان ابقى واضح مع اللي قدامي، ده حاجه كويسه، بس برضو كمان اكون الاول انا من جوايا واضح مع نفسي في كل حاجه. الوضوح مش هدف في حد ذاته، لكن وسيله لبناء الثقه والفهم بين الاشخاص بينها وبين بعض. المهم ان احنا نعرف امتى نكون واضحين وازاي نكون واضحين بالطريقه الصح ومع كمان الشخص الصح. عايز أقول في نهاية حلقتنا، خليك واضح ولكن بذكاء وكمان بحنية علشان تقدر تكسب اللي قدامك. كوكي، أنا انبسطت جدا إن احنا النهاردة كنا مع بعض.
0: وأنا جدا جدا يا مد، وافتقدنا سامح.
1: أيوة دي الحقيقة، أنا لسه هروح أقول احنا افتقدنا سامح جدا، لكن إن شاء الله يوم الحد الجاي من الساعة 11 ونص لحد الساعة 12 ونص بتوقيت القاهرة هنكون معاكم في برنامج معاك حق، وإلى اللقاء.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا أمي أنا.
0: هل في حاجات لازم أقولها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف إن يا ريتني قلت لها لأ، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس إن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي إني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع عنها، مش عيب. ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف إنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب والطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انه حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والامل موقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.
0: لولا عايزه اسالك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا امي انا.
0: هل في حاجات لازم اقولها لا في حياتي، ولا اي حاجه في الحياه كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، واقول ان خلاص هي دي الحياه هعمل لها ايه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعيه جدا. المرحله بتاعت الطفوله اللي انا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغايه سن مثلا 12 سنه يعني الى حد كبير مش صاحب قرارات كبيره مصريه. في سن الشباب انا لازم اجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف ان يا ريتني قلت لها لا، او ده مش وحش، لاني لازم اتعلم من مجالات مختلفه،
0: خبره في الحياه،
1: واخد خبره، ومش الخبره بس ان اخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبره لازم اعملها بنفسي. وانا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شويه اكتشف نفسي اني ايه ده مش الحته بتاعتي، خليني ارجع عنها، مش عيب. ليه؟ لاني انا ما كنتش هعرف انها مش الحته بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب والطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انه حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والامل موقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي، انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان بس
1: ايوه،
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي اتعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده، خليني اراجع حاجات في
0: انا
1: دماغي
0: انا
1: يعني.
0: الحقيقه اللي اتعلمت، انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده اللي هو في ايه.
1: لا انا مستمتعه جدا بجد.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
1: النور مكانه في القلوب، لو أنا عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد، اتنين عندي استعداد أتعب وأجتهد وأبذل مجهود علشان النور ده يفضل منور، ما فيش لمبة بتفضل منورة غير لما الكهرباء توصل لها، اللمبة بتاعت زمان بتاعت الجاز كان لازم يحطوا جاز، فلازم أجتهد أتعب أوجد المصدر بتاع النور، قلبي يكون جاهز، قلبي ما شلش فيه ضلمة وما شلش فيه كراهية، ما شلش فيه سلبية، ما شلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي، وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياة، أرجع من تاني أوجد النور الجديد والأمل الجديد وأنور من تاني في قلبي. لما هنور أنا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
0: يعني مبسوطة انك كنت معايا النهاردة جدا، انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعة خبرة غريبة وعجيبة وجميلة.
1: شكرا يا أمي، شكرا
0: فأنا مبسوطة
1: حبيبتي،
0: انك كنت
1: وانا
0: معايا
1: كمان جدا،
0: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية
1: لازم
0: كتير.
1: انا هرشق معاكي في كلام في اغاني.
0: وانا موافقة جدا.
1: شكرا
0: يعني مبسوطة ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. هفكركم بس بحاجة وحيدة، ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم الثلاث، اكتبوا لنا ارائكم على السؤال، اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها، اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتم نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده، تصبحوا على خير، اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي. ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي، انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان بس
1: ايوه،
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي اتعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده، خليني اراجع حاجات في دماغي
0: انا
1: يعني.
0: الحقيقه اللي اتعلمت، انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده اللي هو في ايه.
1: لا انا مستمتعه جدا بجد.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
1: النور مكانه في القلوب، لو أنا عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد، اتنين عندي استعداد أتعب وأجتهد وأبذل مجهود علشان النور ده يفضل منور، ما فيش لمبة بتفضل منورة غير لما الكهرباء توصل لها، اللمبة بتاعت زمان بتاعت الجاز كان لازم يحطوا جاز، فلازم أجتهد أتعب أوجد المصدر بتاع النور، قلبي يكون جاهز، قلبي ما شلش فيه ضلمة وما شلش فيه كراهية، ما شلش فيه سلبية، ما شلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي، وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياة، أرجع من تاني أوجد النور الجديد والأمل الجديد وأنور من تاني في قلبي. لما هنور أنا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
0: يعني مبسوطة انك كنت معايا النهاردة جدا، انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعة خبرة غريبة وعجيبة وجميلة.
1: شكرا يا أمي، شكرا
0: فأنا
1: حبيبتي،
0: مبسوطة انك كنت
1: وانا
0: معايا
1: كمان جدا،
0: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية
1: لازم
0: كتير.
1: انا هرشق معاكي في كلام في اغاني.
0: وانا موافقة جدا.
1: شكرا
0: يعني مبسوطة ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. هفكركم بس بحاجة وحيدة، ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم الثلاث، اكتبوا لنا ارائكم على السؤال، اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها، اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتم نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده، تصبحوا على خير، اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي.
2: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. وأول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي إنهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وأنا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي ومستغربة من الكلام قوي. فقوللنا كده رأيك.
3: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام. ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.
2: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام، بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفه قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربه من الكلام قوي، فقوليلنا كده رايك ايه.
3: عارفه يا نور وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحته دي، تخيل واحد كده واحده مرعوبه من الجواز، عندها تخوفات كتيره جدا من الجواز، شافت علاقات زوجيه فاشله جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام. ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال، في ثقافتنا يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نولتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.
0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال، في ثقافتنا يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نولتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.
0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة، وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.
0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة، وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول: لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح، فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.
0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقه فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حاله صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكله.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غاليه قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح، فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: ينفع أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم، وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.
1: ينفع أحتمل كل شيء بفرح. الحياة مليانة بالألم، وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي.

0: بيكمل كده دكتور محمد طه وفي قعدته مع الراجل والست دول، والراجل اللي بيبقى جاي كده بطريقة اللي هو يعني أنا الصح وبص بقى هي وهي وهي، بيقول كده أنا بكون شايف قدامي طفل صغير عاوز يثبت لنفسه أنه هرقل، بيأمر كده فيطاع ومش من حق حد يجادله أو يشاركه أو حتى يرد عليه، بمسك أعصابي وحط كده كرات دمي الحمراء في التلاجة واطلب كده منه بكل هدوء انه يتعالج، وفهمه بالراحة ان دي مشكلة زواجية او علاقتية، مهم ان الطرفين فيها يتغيروا علشان العلاقة دي تكون بتستقيم والزواج يتصلح، ما ينفعش حد يشيل الشيلة لوحده، هما الاتنين بيشتغلوا على الموضوع ده مع بعض.
1: وبعض الرجالة دكتور محمد طه بيقول بعض الرجالة مش بشوفهم تاني بعد اللقطة دي، اللي يكسل واللي يزهق واللي يرفض واللي يكابر واللي يقول هو أنا مريض عشان أتعالج واللي واللي واللي، لكن في عدد مش قليل بيقبل فعلا الفكرة ويقرر ان هو يبدأ برنامج علاجي بجد، وحتى لو كان ده بهدف الاختبار او حرق كارت العلاج في الاول، لكنه بيحضر وبيشارك وبيكمل. مش بس كده، ده بيشوف خلال رحلة علاجه انه مسؤول بدرجة كبيرة عن صعوبات زواجه وعلاقاته بمراته، وبيكتشف البلاوي الزرقاء والمفاهيم الخاطئة اللي تربينا علينا في مجتمعنا المتدين بطبعه فيما يخص الرجولة والانوثة والقوامة والزواج والعلاقات. بيبتدي يفتح مخه ويفتح عينيه وبيفهم ويستوعب ويقبل ويتألم، والمفاجأة ان هو بيتغير.
0: بيكمل كده دكتور محمد طه وفي قعدته مع الراجل والست دول، والراجل اللي بيبقى جاي كده بطريقة اللي هو يعني أنا الصح وبص بقى هي وهي وهي، بيقول كده أنا بكون شايف قدامي طفل صغير عاوز يثبت لنفسه أنه هرقل، بيأمر كده فيطاع ومش من حق حد يجادله أو يشاركه أو حتى يرد عليه، بمسك أعصابي وحط كده كرات دمي الحمراء في التلاجة واطلب كده منه بكل هدوء انه يتعالج، وفهمه بالراحة ان دي مشكلة زواجية او علاقتية، مهم ان الطرفين فيها يتغيروا علشان العلاقة دي تكون بتستقيم والزواج يتصلح، ما ينفعش حد يشيل الشيلة لوحده، هما الاتنين بيشتغلوا على الموضوع ده مع بعض.
1: وبعض الرجالة دكتور محمد طه بيقول بعض الرجالة مش بشوفهم تاني بعد اللقطة دي، اللي يكسل واللي يزهق واللي يرفض واللي يكابر واللي يقول هو أنا مريض عشان أتعالج واللي واللي واللي، لكن في عدد مش قليل بيقبل فعلا الفكرة ويقرر ان هو يبدأ برنامج علاجي بجد، وحتى لو كان ده بهدف الاختبار او حرق كارت العلاج في الاول، لكنه بيحضر وبيشارك وبيكمل. مش بس كده، ده بيشوف خلال رحلة علاجه انه مسؤول بدرجة كبيرة عن صعوبات زواجه وعلاقاته بمراته، وبيكتشف البلاوي الزرقاء والمفاهيم الخاطئة اللي تربينا علينا في مجتمعنا المتدين بطبعه فيما يخص الرجولة والانوثة والقوامة والزواج والعلاقات. بيبتدي يفتح مخه ويفتح عينيه وبيفهم ويستوعب ويقبل ويتألم، والمفاجأة ان هو بيتغير.
0: برحب بيكو في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء التاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية، كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: هنلعب شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها، بيقول كده دكتور محمد طه اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام، في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة ان انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.
0: برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بتعمل فلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء التاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حابة أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبه الحب المستحيل، واكيد سالتوا نفسكم يا ترى فين اللعبه. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبه. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبه بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفه قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربه من الكلام قوي، فقوليلنا كده رايك ايه.
1: عارفه يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحته دي، تخيل واحد كده، واحده مرعوبه من الجواز، عندها تخوفات كتيره جدا من الجواز، شافت علاقات زوجيه فاشله جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسال كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا انه هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال، في ثقافتنا يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
0: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب

0: دي تمارس بيها قرار عدم الجواز. الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا انه هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه، كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج، يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
0: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز، وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا، ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.
1: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه، كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج، يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
0: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز، وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا، ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل. لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتاً، فبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه.

0: بس عدم قدرته على تحريك ايده هو هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.
0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هو هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا. ورجعنا لكم تاني واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا، ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا مصدقوا زي كده لقيوا بعض زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني، وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
0: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحياة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.
1: ورجعنا لكم تاني واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا، ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا مصدقوا زي كده لقيوا بعض زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني، وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
0: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطه، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسيه في التاريخ، وفي الحياه كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الافضح على الاطلاق. لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الافضح على الاطلاق.
1: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
0: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين، لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.
1: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
0: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل. لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع. مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها. مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش. حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.
0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع. مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها. مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش. حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده ان الاطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الاشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لان هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعوا تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي اعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
0: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، انا عندي امل، انا هقف جنبه وهساعده، انا معاه للآخر. مش انت يا دكتور قلت ان ممكن علاقة واحدة في حياة بني ادم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ اه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا اما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، او مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه؟ يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده يعني، دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.
1: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي، ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده ان الاطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الاشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لان هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي اعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
0: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، انا عندي امل، انا هقف جنبه وهساعده، انا معاه للاخر. مش انت يا دكتور قلت ان ممكن علاقة واحدة في حياة بني ادم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ اه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا اما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، او مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه؟ يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده يعني، دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط. لسه مكملين كلامنا في لا بتعمل فلامانكو، بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع احاطوا امل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكله في تحمل المسؤوليه ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، او اللي كل شويه بيبعد ويقرب، او اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجه وهي ما زالت مثلا مصره انه لسه في امل. الامل المبالغ فيه بيؤدي الى الاحباط.
1: وكمان من الامثله الثانيه الصعبه جدا هي انك تحط امل ان وضعك المادي او الاجتماعي يتغير، وانت مش بس انت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحه لده، وما فيش اي مؤشرات حقيقيه ولا واقعيه عليه، وتفضل قاعد مكانك حط ايدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكله بقى اللي بتبقى الاكبر لو في معاك عيله او ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وامل مبني على املك، وكلكم في انتظار المعجزه اللي مش هتحصل ابدا. الامل غير المبني على قواعد ثابته بيؤدي الى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده امل اننا مثلا نفوز بكاس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم، خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيده عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل، حتى الحلم. الأمل في غير موضعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ساما. لسه مكملين كلامنا في لا بتعمل فلامانكو، بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع احاطوا امل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكله في تحمل المسؤوليه ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، او اللي كل شويه بيبعد ويقرب، او اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجه وهي ما زالت مثلا مصره انه لسه في امل. الامل المبالغ فيه بيؤدي الى الاحباط.
1: وكمان من الامثله الثانيه الصعبه جدا هي انك تحط امل ان وضعك المادي او الاجتماعي يتغير، وانت مش بس انت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحه لده، وما فيش اي مؤشرات حقيقيه ولا واقعيه عليه، وتفضل قاعد مكانك حط ايدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكاس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقول لك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيده عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجه بعيده على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجه معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقه، الامل في غير جرعته قد يكون ساما.
1: ورجعنا تاني ليكم مره تانيه ومعاكم لعبه جديده. احنا كده عرفنا لعبه الحب المستحيل واللعبه التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. أقدر أقوله بكل أسف إن معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في إيده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
0: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر مش انا الراجل.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. أقدر أقوله بكل أسف إن معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في إيده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
0: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، من حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر مش انا الراجل.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. أقدر أقوله بكل أسف إن معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في إيده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
0: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر مش انا الراجل.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
0: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل.
1: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، إطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
0: عايزة أقولك إنه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول، يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي إنها مثلا توحي لجوزها إنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها، واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططه ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.
1: ولسه مكملين في لعبه مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقه دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان أتحكم فيك أسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني أرمي لك الطعم علشان أملكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، إطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
0: عايزة أقولك إنه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول، يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي إنها مثلا توحي لجوزها إنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها، واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا. لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا ولا ولا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه، انه انا هاخدها صغيره شويه او ما عندهاش خبره علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسه لعبه الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاء. قول لنا كده واحده يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقه بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتاذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده، وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقه دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل. لسه مكملين كلامنا في لعبه مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا ولا ولا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه، انه انا هاخدها صغيره شويه او ما عندهاش خبره علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسه لعبه الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قول لنا كده واحده يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقه بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الأشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي إنك تهدد الطرف التاني إنك هتهجره وتسيبه أو هتؤذي نفسك أو هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلغبطوش.
0: وعايز أقولك بقى إنه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو أنا أقدر أطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ أه طبعا، أهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل. لسه مكملين في اخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعب على وتر العلاقة الحمية كمكافأة، والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه، انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر، وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.
0: لسه مكملين في اخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعب على وتر العلاقة الحمية كمكافأة، والنكد اليومي الازلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين